ويقدر إنه كان بعباده خبيرا بصيرا ولا تقتلوا

ذلك خير وأحسن تأويلا ولا تقف ما ليس لك به علم إن السمع والبصر والفهم ذلك خير وأحسن تأويلا ولا تقف ما ليس لك به علم.

0: التامة والصلاة القائمة آت محمد الوسيلة والفضيلة وابعث اللهم المقام المحمود الذي وعد.
1: القول مثل ما يقول المؤذن
2: ولام دانوي بانغ بيش.
1: عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول ثم صلوا عليه، فإنه من صلى علي صلاة صلى الله عليه بها عشرة، ثم سلوا الله لي الوسيلة فإنها منزلة في الجنة لا تنبغي إلا لعبد من عباد الله، وأرجو أن أكون أنا هو، فمن سأل الله لي الوسيلة حلت عليه الشفاعة.
2: عبد الله كري عمري كري عاص خدالي رازي بجويل بيغمبري خواب وصلى الله عليه وسلم فرميتي اگر جوتان لبانگ بیش بو او تی دلیت ایوش واب لین این دا صلاوات لسر من بدن چون که اوی صلاوات لسر من لی بدات خوای گور دجار صلاواتی لسر دداد این دا داوی پلو پایی برزم بو بکن لخوا او پل برز پلی که لبهشتا دست کس ناکوید یک بنده لبندکانی خوا نبید داواکار مو کسش من بم اوی داوی وسیلم لخوا بو بکات شياوي شفاعتم دبيت
3: إلهي بما جرى لو عبدهني لجسي بري الله إخوتا لجسي بري عرشي إخوتا يا إلهي كوان أكيتو بخوا پروردگارا أقرتي إما الشهيان نبي بوا بلام إما أمتي بيغمبر صلى الله عليه وسلم لم زمني فتنا جيان بسر أبين كافران جيهان همو بسر ما نوكوبو نتوا شياطين إنسو جين بسر ما نوكوبو نتوا دي پروردگارا رحمتي خود لو رجا بسر ما نببارينه إلهي بمن يرى لو عبداني لو رجا ناوي أن تومار أكري وناوي أن أخوين ريتو ببرزي فضح من مكا لبردم عبدك أنت ممن شكينا لبردم خلائقا چون ليرا قناها كاني إما تشاردوا چون ليرا خيال خرابا كاني إما تشاردوا تو قوري خل لبردم خلائقا بمن شار ويا أكرم الأكرمين إلهي لو رجي بحضوري بيغمبر صلى الله عليه وسلم شاد أبين بمن يرى لو كساني أو اندقنا هيان كردوا پیغمبر صلی الله علیه وسلم شرمزار کن لو رجای من جرا لو عبدانی خوشویستی دل من صلی الله علیه وسلم لو رجا شان ازیان پیو اکا الهی داوال لیکن برحمتی خود بکرمی خود خوشویستان و دوستان من هر همو پیکو یا الهی لجر سیبری عرش خوتا یا الهی کو من کرو پروردگارات چون امشوا آوا کو بینوا چون هموان شتيق راي كيشانو ليرا همو ماني دس جمع كرد تو قوري خود اهوال صاحي محشرا بدوري پیغمبر وصلى الله عليه وسلم كومان كر الهي لد اپارينا و لد الالينا و چون لمشونا برحمتي خود خود لأيما زراندو اما تكرد عبدي شو اما تكرد اواني كشو زندو اكنو اهو هر همو مان چون ام رحمتت بسرا باراندين رحمتي كي قورا بسر مانا ببارانا لويل ساحي محشرة دلمان جمك لخزمتي بيغمبرا صلى الله عليه وسلم كمان كشفاعتي أو من بخ لقل أو حشر منك بخوش وستاني أو قبول منك إلهي أقرشي أم الشاياني خوش وستي أو نبي بلام أو رؤوف رحيم شفاعتي أو بقناه كاراني أمتي بيغمبرا صلى الله عليه وسلم تو قوري خود خويا الرحمة بزي خود بسر ما نببارنا دعا كان من قبولك يا أكرم الأكرمين خويا دعا كان من قبولك يا رب العالمين خويا دعا كان من قبولك يا أكرم الأكرمين تو قوري خود خويا لقنا هدايك باوك من خوشب أخوة پروردگارا إما كم ترخم بون بران بريان إلى هداوة لأكين توليان خوشب أواني كم مردون أواني كماون خويا عفويان كبو خاتين أوجوانا كاني خود يا ربي خويا يان دعوة لأكين برحمة بزي خود بكرم يخل لأمتي بيغمبر صلى الله عليه وسلم ببورة إلى هداوال لأكين رحمة بزي خل بس مردو كان مانا ببارينا يا رب العالمين تايبد أو مردواني بينازن بأكسن لنا قورك أنا أخوة رحمة يخل بس ريانا ببارينا أخوة داوال لأكين بناوي جوان بصفتي برز باسم عظمت أم دعانا من لقبولك.

0: قرن هل تحس منهم؟
1: بو شارزابون لآيني پيروز اسلام با هميشا ميلي راديو كد لسر شاپولي 106.1 راديو ايدن.

أختك فتقول هل أدلكم على من يكفله فرجعناك إلى أمك كي تقر عينها ولا تحزن

الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. سبحان الله وبحمده عدد خلقه.

0: پنات پیدا گرم لوی خلق گمراب کم یان گمراب کریم یان هلب کم یان هلم لگل بکری یان ستم بکم یان ستمم لی بکری یان نفامی بکم یان نفامیم لگل دا بکری
1: هو کارکانی زیاد بونی رزق و روزی بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله هوكاري داواي لخوشبونو توبة كردن يكي تر لهوكاركاني زيادبونو پيدابوني رزق داواي لخوشبونو توبة كردن لتاوانو سرفيتشيكان خواي پروردگار دفرميت

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. السلام عليكم ورحمة الله. برزان خوش حالم لواني دو ساتو شهازد لواني كاين تفسير قرآن في رزبي مو خزمتان ومن بستي رزامن دي خواهي يولي وهيوادان ايوي آزي سودي لور بقرن. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. الله لا إله إلا هو الحي القيوم. بلي خواهي شويستان بفضلي خواهي قولة دقينا خزمة سورة آل عمران سيم سورة بترتيب مصحف لدواي سورة الفاتحة وسورة البقرة. إتي سورة آل عمران سورة مدنية وهلها لفضلي أو سورة وكل سن حديثك ذاك لمقدمة وسلتاي سورة البقرة دا باس ماكر كبيغمبر صلى الله عليه وسلم أو دو سورة سورة البقرة وسورة آل عمران ناولينا الزهراوين دو سورة روشنكا إتر تندين شد الباري فضلي أو سورة لقل سورة البقرة باسكرا إتر فيوزناكا دو باري بكينو كسيكوا ما بستي بي أو هذا قريتو سلتاي سورة البقرة ولويندري باسكرا وديارا كدلين سورة آل عمران سورة شي مدنية وكو معلومة سورة مدنية كان بيزقلوي كوا لسورة مكية كان كوازيات التركيز لسر أحكام كان عقيدة وخوانا ساندنو وهروا تركيز كردن لسر روجي دوائي وبيغمبرياتي بيغمبر صلى الله عليه وسلم أو بابتانا كواتيبتن بسورة مكية كان برغم لسورة مدنية كان بيزقل أو بابتانا زياتر أحكامي فقهي وأحكامي تشريعيش باسكرا وهروها لو صورة تجبة تابت تمشهادكي زورق لآتكان باز لأهل كتاب دكاتون يتتعامل كرن لقل أهل كتاب وبتايبت شوكو زورق لمفسرين باز دكان كوا صورة آل عمران زياتر سبب نزولكي بقشتي باز دكان سبب نزولكي أوبو أو وفد نصراني كوالا نجران هاتبون لو أو قفتكو لقل بيغمبر بكان صلى الله عليه وسلم إيتردن بتايبتي هشتا آياتي شي سرتاي أو صورتا درباري أو وفده ودسونيتي قفتكو كردن لقل أو وفده إيتر وكو باس ماكر كباس لسبب نزول ذكرتن معنى أوانية كاتك وسبب نزول آياتي قاخو صورتك فلان السبب معنى أوي تايبت بيبوا نخير بلكو باس كردني سبب نزول وكو زانان دفن يعين على فهم الآية يارمتي دار لبوتي قيشتني آتك بلام العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب كواتا عبرد لآتك ورد جيري بوي كوا لفظ عام لبو همو أوشتاني كوا لهر كاتك بي لهر حادثيك بيتن أو لفظان أو آتانا لسري زيبا زيادك ريتن نوك تايبت بي بو سبب نزولي كوا بتايبت بوي درباروي دابزية بهر حال أو كرتيك لسرتاي سورة آل عمران وبشتواني خواي قولة دسين خزمت آتكانو زياتر بشتواني خواي قولة لي بهر من دبين بالي خواه شوستان سرتاي سورتك بألف لام ميم دس بيدك ألف لام ميم وكو معلومك بستنو سورة لسورتكان قرآن بيروز بحروف دس بيك لحروف تهجي بستنو سورة لو سورتانا ديارا وكو زانان دفرمون اگر همو او حروفاني كوالا سلتاي سورتكان دا هاتية كوي بكينو عبارتي چي لي پيدا دبي كوا وكو لا ابن كثيرش رحمة خواهي لي بي باسي دكاتن عبارتي چي لي پيدا دبي اوش اويا نص حكيم قاطع له سر كواتا بالتأكيد نص أو النصيك حكيمة حكمة تدا قاطعة قطعية سر ونهينيش تدا إتر درباري أو حروفانك لسرتاي سورتكان داهاتي وقوتمانك ولا بسنو سورة داهاتي بكرتي وكل سرتاي سورة البقراش باس ماكر هر وكو ببير هنا نوزور بكرتي زانات سن رأيه چان هي هندق لوانا دلين ماناي هي أو حروفان مانان هي أو اختلافش لنيوانيان هي بماناي تدي يترهن دقلوانه دلين باز لأسماء كاني خواي قولة دكا مثلا ألف لام ميم بمعنى أويده كوا خواي قولة فرمي أنا الله أعلم باز لأسماء وصفات خواي هندج دلين نخير بلكو أو حروفان معنى كي أويا
كواناون لبو صورة كان كتيدا هاتيا ألف لام ميم السجدة وكل في غنبر واردية صلى الله عليه وسلم أو هابو شوي باسي أو صورة كده أو رأيي كواتان ديك دلين معناي هيو معناي كشي يان أوتا ناوك بابلين ناوكان وصفاتكان إخوة يقولي سبحانه وتعالى يان أوتا ناي صورة كان ويأخذ رأيي دي كجددا كدلين معناي هي دوام دلين أصلا معناي حروف تهجية ليس لها معنى إطلاقا حروفة حروف شيء معناه إني بمطلقي هندش دلين معناه هي بلا معناه كي الله أعلم بمراده الله خوا سبحانه وتعالى زاني ما بس لو معناه نسي معناه هي هندش إيش العلماء دلين موقف من برامبر بو حروفان التوقف تبي برامبر بوستين هيز خسينكين ليس لنا إلا التلاوة لسر معنى تنها تلاوي بكين بيخين نوبو شويكا هاتي ألف لام ميم ألف لام ميم إتر زيادة لسر بازناكن أو تسار رأيه هي بقشتي لنوان علماء إتر وكو ابن عثيمين رحمة خالي بيدالي أو معنى دوام زيادة الترجيح دكري كأوان حروف تهجينا ليس لها معنى إطلاقا خدي حرفا كان حرفا ألف ألفا معنى تيا معنى أو حرفا بهر شيء يقدر له وحروفا معناه نية لبرو معناه نادى حرف بلام حكمتي تذا كاتلير ده دلية حروفة حروف تهجية معناه نية بلام حكمتي تذا حكمتك شتيا وكو زورق لزانان سلف وكو ابن تيمية رحمة خالب ابن القيم رحمة خالب إمام ذهبي رحمة خالب إتر أوان دلين زورش كلا علماء دين حكمة لها تني الحروفان لسرتاي صورة كان لبو تحدى وإعجازة خواهي قول سبحانه وتعالى تحدى بيدك بتايبتي لزمني نزولي سورة كان قرآن بيروس زمانك بو كلا لنا قريش دابو قريشيش مشهور بون بفصاحته بابلين كزور شارزابون لزمان دا لزمانواني دا خواهي قول سبحانه وتعالى تحدى عندك لبو حتى روج قيامتش تحدى هم بشري الدكا كأو قرآن وكو منهجك وكو وحيك لنا إخوة قولوا سبحانه وتعالى لبو بيغمبرك هاتي صلى الله عليه وسلم لبيشوا لبو همو بشرية هدايته كتاب رينمونية إتر أوانيكوا إيمانيا بوينيكوا كلام الله بلكو دلين والعياذ بالله حاشاه بيغمبر صلى الله عليه وسلم بخوي دينا دي إخوة قول تحدادك سبحانه وتعالى وكوا أو قرآن آتكاني كلماتكاني لو حروفان بيكاتية لألف لام ميمو إلى آخر كاف ها عين صاد إلى آخر لو حروفان كحروف تهجي بيدغوتري كوازمان عربي دي بيكاتية دي أواني كقناعتي أنواع كلام بشر وكلام الله نية والعياذ بالله دي باش أخو أو حروفان لبردستي أواني شاد باشتيك هاو شيوي بيدروس كان هم لبلاغتو هم لمعنى لنا وروك دي با أقر بيان دكرشتي شواب كان وكخوا يقول السندين زيقا بفعليش تحداد كاتن فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا نتان كرديو بيشتان ناكري حتى روج قيامته كواتا زورق لعلماء ورأيوانا بلي أو حروفانا وكخوا يقول السندين زيقا بفعليش تحداد كاتن فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا نتان كرديو بيشتان ناكري حتى روج قيامته كواتا زورق لعلماء ورأيوانا

كوا كلامي رب العالمين أو ذاتيك الله أو الله لا إله إلا هو أو ذاتيك وهز إلهي بحق نية هز برسلاوش بحق نية تنها أو نبي هر أو ذاتش الحي القيوم أو ذاتيه هر أويان صفتي الحياة صفتي الزندياتي ها زندية هر أو بمعنى كلمة زندية هر أويش القيوم بويكوا خواهي قول سبحانه وتعالى بيوشتي بكسنية همو مخلوقاتش بيوشتيان بأوه بله خوش بستان دیار الله سبحانه و تعالی و کوباس ما کدی ل تندین آد کوا ل خدمتی دابون ل سوره الفاتحه و حتی او گشتین ایرا الله لفظ جلاله کوا کو کراوی و کوزانان دفرمون همونا و کانی خوای گوری سبحانه و تعالی همونا و کانی خوای گور دگرین و سر او ناو الله الذي لا اله الا هو الحي القيوم الله اتر ل رول تندین زیگای دیکا خوای گور سبحانه و تعالی كاتك وانا وكانت كبازك ديداته فال لفظي الله سبحانه وتعالى لفظك تايبت بذات الله سبحانه وتعالى لا يتسمى به غيره غير الله هز مخلوقك والعياذ بالله هز موجودك نية كوا يسمى بسم الله أبدا اشتوى نبوة تنهاب متعلقة بذات خواه يقول أو لفظش مشتقة يعني مشتق نبوة مشتقة وزور بي رأي علماء لا مألوه هاتواتا المعبود أو ذاتيك ومعبودة الله سبحانه وتعالى كلفظ جلالية لفظ جلالية وكو زانان دفرمون أعرف المعارف لهمو معرفة كان معرفتر لهمو ناسرا والناسرا وتر سبحانه وتعالى خوشترين لفظ بسر زمانو بسر دلو دروني بنديش فطر خاوين دادي الله سبحانه وتعالى أو كوا كافريشا أو كافريش لكاتي تنقان دا بناتاري هاواري الله دكا سبحانه وتعالى الله لا إله إلا هو الحي القيوم أو الله أي سبحانه وتعالى لا إله إلا هو هيد ذاتك وهيد فرستراويك بحق نية تنها أو نبي لا إله هيد فرستراويك بحق نية لا إله ديار إله بمعنى معبود دي لرج بيويست بقوتري معبودي بحق لبروي غير الله معبودي دي كيب باطل بنا حق هيا لو يا بيويست لربلين معبودي بحق كواتا او ذاتي الله كهيس بارستراويش بحق نية تنها او نبي ديار او حقتيك واخواي قول سبحانه وتعالى لفظي بابلين توحيدي خواي قول سبحانه وتعالى كبريتيلا نفي واثبات نفي واثبات نفي پروردگاريتي و پرستراويتي لهمو اوانا دكاتن كوا دا پرسترين لغير اخوا اثباتي دكات تنها و تنها لبو ذات الله لا اله الا الله كوكو معلوم شيء كم ركن الاركان كاين داخل بون بدائر الاسلام اشهد ان لا اله الا الله او زو اشهد ان محمد عبده ورسوله اتر او حقتيك وهمو پیغمبران پیهاتينا عليهم الصلاة والسلام خواهي قولهم پیغمبران روان کردية تاوكو لا إله إلا الله لسروي زوي بتساس بي لا إله إلا الله بويكوا هموي بندن يك ذات هيكوا شاني فلسطيني هيكاويش الله سبحانه وتعالى هر أويان مستحق هموشي وازكاني فلسطين لبوي أنزام بدري الله لا إله إلا هو الحي القيوم أجدونا لنا وبيروزكاني خواهي قول لي رداء باسكرا الحي القيوم أو ذاتيك واتنها أو شاني فلسطينيه ومعبودي بحقك الله هل أو ذاتي الحي القيوم الحي القيوم الحي وكباس ما كده لو أنا كان رابط جواتا خواهي قولي بمعنى كلمة زندية الحي الحي كواتا خواهي قولي سبحانه وتعالى بمعنى كلمة زندية بهيد شيوه مردني بسردانايه نق مردن بكو خويج نايبات وكل تفسير سورة آيات الكرسي باس ماكر بكو خويشي بسردان دانا نكهر خو بكو السينو واتا بابلين خو كتكش نايبات بورجانج نايبات لبرو نستنو بورجان لجياني أو مخلوقي ياخد أو موجودي كم دكاتوا الله سبحانه وتعالى الحية جياني شي كاملي هي جيانك هو الأول والآخر خوايا سبحانه وتعالى وكبيرا صلى الله عليه وسلم دفن ميهب وهيش تقل بيشي نبوة

هر خواهش آخره ليس بعده شيء هر اوزاته باقيه و دمينيته و هيتس كسيق نيه لدوايوي بمينيته كواتا خواهي قول مرديني بسردانات او كسيق لدواي او بمينيته والعياذ بالله كواتا جيانك پيوستيشي بكس نيه لو جيانا وهروها كاتك واخواي قول الحية سبحانه وتعالى او فريجياني تيرو تواوي هيا او ذاتا لهمو اسماء وصفات كانيش تيرو تواو كمالي هيا كواتا اخواي قول الحي كجيانو جياني تيرو تواوي هيا كوا پيوستي بكسي جنيا جيانا كشي للايان خويتي سبحانه وتعالى كسيك بينا بخشي وكو مخلوقين كوا مخلوق جيانا كي خواه بيدا بخشي وهروها سرتاشي وكوتايشي هيا ايتر هيز نقصانيش تداني لهمو صفات كانيشي لنا او جيان التواوي كواهيتي او باري كمالي لسميعي او باري سميعة لا عليمي او باري عليمة لا قادري او باري قدرته سبحانه وتعالى الحي القيوم القائم بذاته المقيم لغيره او ذاته كوا خواهي قول سبحانه وتعالى بخوي بيوستي بكز نية بخويتي بيوستي بكز نية سبحانه وتعالى تاوكو بردوان بلجيان وهروها مقيم لغيره لبو غير خوي همو أو موجوداتاني كهي خوايا سبحانه وتعالى وجوديان بيدا بخشي خوايا جيانيان بيدا بخشي كواتا القيوم بمعنى قائم بذاته لخوايا بيوستي بهيج كسيق نية مقيم لغيره همو موجودات بيوستي بيو خواي قول سبحانه وتعالى وكل سورة الرحمن داد فلم يسأله من في السماوات والأرض يسأله من في السماوات والأرض كل يوم هو في شأن أويل أسمان كانوا لزويدان هل هموي برسيار لخوا ذا كان سبحانه وتعالى خوايا بيان دبخشي خوايا سبحانه وتعالى بيان دبخشي إتر لبر أوي أو ذاتك والحي القيومة هل أوي الشاني برستنيه سبحانه وتعالى الحي القيومة هل أوي الشاني برستنيه ومعبود بحق غير الله هيتس كسيق نيا وصفته دا الحيبي اگر جياني شي برام جياني شي نقصانو كمكرتي تدا هيتس كسيق نيا قيوم بغير الله غير الله سبحانه وتعالى هموي بيويستي با بوي هي كخوايا متي داتاوك بجناش تواني كسي بجين برام الله يا الحي القيوم هل اوي الشاني فلسطيني هي سبحانه وتعالى لو الى دواوي يكسد فلم نزل عليك الكتاب او خوايك وشاني فلسطيني هي من هذي شناديك و بس الشيوك أو بشريته جياني بريوبا خواه برستيبكا إتر دياروا لبر توابوني كات لواني دهاتو دين وخزمت تي دواتر ببشتواني خواهي قولوا باسي دكين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.

بوي ابن القيم باسي تشيروكي صحابي يكدكاك ابن ابي دنيا لكتابي تو كله هنا بيتي لبداي كتابي دا ودواء هنا وسندك شي ضعف في كتابه وبندو بعبرت بوتاني دجر مو تشيروكا الله رجعك صحابي رشتو برو شارك كابرا يا قلت لي من كاروانا كتبت ابن كاتيا كسرك وتوت كاروانا كيف بردو لاني وقير رجعت شقول لي اكتشف يدك كوجه ام پیاوش بو تویتی دیتو هر مادم دم کجی غرازکانم بوا هرچی دوی بیو خوتو لبر غرازکان دم کجی لبر پارو مالکم پارو مالکم با تو بس بیالا بانم رم الان بخوا حد گره بد کجی اوش دلی دی باشه مادم هر سوری دم کجی ازنم ده بادور کاد نیش کن الله الله اکبر اکاو ده زکات نیش کردن الله سبحان الله یک آیتی قرآنی لبیر نامینی یک آیتی ده تبیر اما یجیب المخفر اذا دعاه و یکشف السوء كيلة تنانا بتدادي بندك أيوة الله هر رواية تدخلين تماشاكا وفريشتي قابة سر أسبيكو جنو برقكي سبيل سر وهات كشايا كابرا وكشتي وتي رحمة اللي توكي وتي من پر من فريشتي أو پر وردقارم كيوجيب المغفر لتنانيد تدادي بندكان ومن ملايكتي آسماني چوارمم ويا أو پر وردقارم ناس لهر كاتك يك ساتي تر عدام دكري دكجري جيانا لدى سرى بلله الله بي قد بي أمي دينة عمري لو أتي توشي زلزلو توشي نارحتيو بقاتة تلابوبا وأمش سنتي جيانا خوابو يدانا وفيري بن أمشتانا بأسان نابي حتى نقاتة تلابوبا حتى نقلاصك اللي نرشي نصردنايا سيكن حو جاركات السر صفا ومروة امتحانة او سافر ورد قال اوي بهالده قلنا بوي اماني تعقيكاتو اقات اوفري وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين امنوا معه متى نصر الله الا ان نصر الله قد ان جاء نصرت اخواني ابي بقات تصلب بوبا نار حتي او بركي او سادي هركا يوجد اي تشيبو كيدي نصرت اخوة او سادي ابي صبر تحملت به بويا موساش كاتيا جندي كان بشتي دقرن فرعون بشتي لي دقري بحرش بران بنيان لو بيش خو پروردگارو كوچون تواني لو دوا موسا بگو چانكي بدا لبحرك او كرد بي باش خو بيش فريش دي تواني بلان بو بو وي فير بي بزان لتنهاني اخوة دناسي بويا پیغمري اخوة دفرمي عليه الصلاة والسلام تعرف الى الله في الرخاء يعرفك في الشدة خوال اخوشية بناسا لنا اخوشية دناسي امش اسبابك لو اسبابانيك لا تنعاني تشيبكي او ثاني لا لا لا لا خوشي اخوا بناسا لا داري اخوا بناسا تال النداريه پروردگار چاوي بيتو بي مراقبت بك اگا دارت بي رعايت بك عنايت بك لا تنع لا خوشي اخوا بناسا تا پروردگار چاكر دگلكا لا رفاهيه خوش گذرانيه اخوا بناسا تا پروردگار چاكر دگلكا بويا فيري ام اصلا قوري اسلام كبريتي لا توكل لا اعتماد كنا سرخوا لا سقبون بخوا وبويا لانه يجا كان ابي حفظ دجار بلا اخويا توكل ما توبستوا لكوي من نازانا بلا بزانا سوري فاتحة اياك نعبد واياك نستعين لكويتي لا اياك نستعين هو يعني عون يا رمتي اياك نعبد واياك نستعين يعني هر تودا پرسينو داوي توكلو يا رمتي لتودكن يا ربي توكل مان بتوبستوا اهلي علم دفرمون توكلش بشكل عبادت بلان بو جايا كاتو ليرا اسبابي زورة طبعا يك خال باسكم لو خالانيك بو جايا كاتو كلو بيش كم جار باسم كردوا او جوة تاني انسان اقربتو خواه موفقينك ناطوان طاعتو عبادتي خواش بك كتولي اياك نعبو تودا پرسم ابي بلي خواه يجان هر خوتي جهاو كارم نبي ناطوانم تو من تو ببرسم هر خوتي جهاو كارم بتاعتو ببرسم بويا فيري ام اصلو مزني اسلام بل. هر بويا ليرا ودلم خواهي خوتان بناسم هانا بو قبرو بو شخصو بو شيخو بو پرو بو اشتانم ببن كإنسان والي اكا پروردغالة تنانين يتداليو اقا دار بن برغي زكانم هر کسی پش نبسته تا خواه پش بسته تا هرشته خواه پرداخت داده دست اوش تو پشت بسته پر رو داده دست پر رو پشت بسته قبر داده دست قبر رو پشت بسته هرشته گذاه داده دست یهوا وی پشت به خواه بسته بو وی پروردگار جلّ خود داده دست خواه تفیضی امرت بده دست خواهی پروردگارو جلّ جلاله بو ای باشد.

ئێمە زۆر جا نەخۆشی زۆر جا دەردەداری وەڵای برا پیاوی وایە نابەخشێت کاتێک ئیفلاسە هێنێ دکتۆر ئیفلاسی پێهێنێ لە کۆتاییشە ئەمرێت هەموو ماڵەکەی ئەفرۆشێ خانۆکەی ئەفرۆشێت پیاوی وا هەیە بۆی گێڕامەتەوە تتی مامۆستا وەڵای شەش مانگا مناڵەکەم نەخۆشە لە خەستەخانەیە سوێن بەخوا خانوم هەبووە فرۆشتوومە ئەرزەم هەبووە فرۆشتوومە ئێستا مناڵەکانم لە ماڵی براکەمن وەڵای هەفتەی جارێکە ڕۆمەوە سەر لە مناڵەکانمە دەم ئەو مناڵم نەخۆشە یەک مناڵ براکەم ئیفلاست پێهێنێت جاری وا هەیە چارەسەری نییە لە یەک شوێنێکم لە دەرگای هەر دکتۆرێکە دەی دەست ئەنێن بەڕووتەوە عملیات دەکەن عملیات نەجاحەت ناهێنێت دەرمانت ئەدەنێ دەرمانەکە ئیسفادی نییە بەڵام براکانم دەرگایەکەیە بەردەوام کراوەیە و داناخرێت ئەوش دەرگای پەروەردگارە ئەم دەرگایەوە زانی لە چی ڕێگەی گۆلێ با لە ڕێگەی بەخشینەوە پێغەمبەر صلی الله عليه وسلم فەرمووی داو مرضاكم بالصدقة شارسري نخوش كان تان بكن نخوش كان تان بكن بخير كردن ببخشين علي شون كيف كانت خزمتي عبد الله كوري مبارك رحمتي خواهي لبيت فرمي اي امام قاشم زور يشير اجنو كانم او بو حل صالة شيت شلكو جراعاتو خيوني لدرجت شو ما بولاي هر دكتوريا هر چاره سری کن بود دانام استفاده نبود. امید شتیکم پی بله استفاده بکم. ناراحتی کردم. شورش خون نیه ناراحتم. و توی برو بگری بزنم چه منطقی پیویسیان با آوا. بیره لیبا هر کاتی او بیره بگات آو. تمنا کم خوای پروردگار کو آو نو ارز درشی قاتی توش وشک بیت. ام پی آوا علی گرام شونه کم دوزی وم آوا نبود. محتاج من بو آو. حسن بيرم ليدا اجريته والله والله او رجي بيرك قيشت او سيركم قاتم ترايت يا نما برينكم صارش بو خوي فرودگار شفا ميدا داو مرضاكم بالصدقه براكم اجر دكتور شعر سردنا كات اجر داو تل درگاي هر مستشفى وخستخانه يك استفاده نبوا لم درگاي ببرو مالي هزاران وفقيران ضليان خوشكا خوي فرودگار شعر سرد اكات افرت براك انا مجريته والله چند سال شون کرد به پیاریک عودالی منالی بوم شیدای منالی بوم لباوشی بگرم نازی بگرم 20 سال منالم نبوم ام همو سالا دعا مکرد اچون بو دکتور همو دکتور اکان پیانو تم تو چاره سرد نیه عملیاتش اصفاده نیه هچی یک بکه اصفاده نیه تو عفرتی که نزوکی و منالب نابید اوه گم لیبو ما مصايا يوداو مرضاكم بالصدقة في غمر صلى الله عليه وسلم فرمي تدارين خوشيكان تان كان ببخشين بصدقة اللي آفلتي كي بيوجنم دوزية وزور نبو هجاربو وتم خوايا من أماكم لبرتو رجاشم هي من عالم بيتي اللي سيمان لسر يكاها مو رجاشتم بو يابرت جلم بو من على كاني أكرت خواردنم بو يانا برت اللي سبحان الله ويلي هات وهستكم من كاتم تي برأة كات قدوان بسرناتوا وتم مرنقا منال بيهما وتي جوم نداتي تامانجا وتم بابروا دومانج بابروا وتي چون فحسم كرت صونر فيهم علي دواني اكتهيا نك دانا براكانم خواي پروردگار دو داني دافي كرو كشيكي دافيهم كيسال باوشو لأميز يانا قرم داو مرضاكم بالصدقة فيايكي تر جوم ليبو يوت خواي پروردگار ثروت و سامانی که زوری دایم من لگل اویا کچه چی دا پیم ام کچه ملیه شی لگل آبو که ام ملیه شی به هاتایا آزاری زور زور بو ابوه ایلا درزی مسکنو آرام بخشد لی بایی گینا چار سر نابو علیه والله وامان لی هات بخستخانه لخستخانه خوم هم با دیاری و نخوش کوتی اها جاری وای براکم علیه والله خوم نخوش نمون بز منالکم خوم نخوش و منالکم نخوش نبیت علیه وامان لی هات گشمان طواو بیزار بین ندسی ام منالا نماغيكا ندوانا نسيانا لخصخانا فوتاين بدسيوا شارة سرينية الله يقلو كسانيكا سرداني كردن بيايكي اهلي مزقود بو وتي مامك يعني الحمد لله تو هتا سفاز واخوا بونا الروي ببخشيت في غمر صلى الله عليه وسلم فرمي داو مرضاكم بالصدقة وتم والله مامك يعني مامو صيان بخشيوا وتي برو بخ ببخشا بنيتي اويكا واخوا شفاي منالا كدا الله يشوف هني عشان بربو في أيكي هجار وندار
یک دو روزی پیش من علی کم هروای بر دوامه ملی شکی لگلای آزاری ناشکت تلفنم بایکرو تمام صیام تو وقت ببخش بخوا او بخشیتم بلام هر شاق نبو و تی مام حاجی با اندازه و با حجمی خود ببخش تو با دلار علی هیچ تو چبز باید بخلق چلوی ناوکادی تا خلق خلق هجار فقیره بفرده آرد کتایی به هجار یکی اگر پنجا و رقی بیتیه خانوی چی با دروز کهید رزگاری عبید بحجمی خود ببخشا و تی بقصه ایم کرد مالم دوزیه و مالکی هجار دولمن یانم کرد و تی او روژه هات مبرا کانم والله یک درزی کی ما بو او درزی من لدائیتر او من عالم خوای پروردگار شفای بو ینا اسلام ملی لملی من ساختره آزار لگیانی نما برا کنم باب حجمی خو من ببخشیم که صفتهی که پاره 300,000 لگیرفان آیا 10,000 دابنی نک 250 دینار که که گیان 250 دینار بطل آیی پیدید دو دستک سوزهی پیدیلا آخه با سوزه اجی انسان پیایی واهی هاواره کاره من سوال کرنیم هاتو من خیرم پیب کن برا والله نخوشم ایم آشین 1,000 دینار دانی ای بخواب او 1,000 ناره تو فقیر نابی ایش دوله من نابی تو لهجار یکی ناکوید بو ای باب حجمی خو من ببخشی خوای پرورگر هرچی نخوشی هستاره جیکت ای باب حجمی خو من ببخشی خوای پرورگر هرچی نخوشی هستاره جیکت

اي او كساني كخاوني ام قناه تاوانانا دجو بقرن للرسول الله صلى الله عليه وسلم سرنج من رادك يشي وازلم قناهان بينن كآلو دفون بيوي وهرباس يمان دكن لدي من يكدا بيغنبري عزيز عليه الصلاة والسلام دفرمي للشو يكدا قشتكم بيكرا لم قشتم دا نركو نالو قريان سرنجي راك يشام اما انا كين دا قريان اما ايشو آزار وعذابي جهنميانا اي ام بوننا خوشتيا او بوني زيناكاران خوافنا من بات او بوني او كساني كداوين بيسيان كردوا رسول الله دودي من لو دي منانا دخم خزمتان كقناهان يكن استا امت بيوي مبتلابوا يكمينيان رسول الله دفرميه كساني يكن بيني

0: الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وارزقنا علما نافعا يا رب العالمين آمين. يشتنا فصل ناسخ منسوخ ما مسان وتما ناسخ شيء ناسخ اسم فاعله منسوخ اسم مفعوله هر دكان لو شيء نسخ أول هيراوا نسخ بمعنى إزالة لا بردن بمعنى نقل جديد اشتكل يرى نقل كي بشين يترى وش بيوتري نسخ نسخ وكو الشيخ يتوفى فرمي هو بيان انتهاء حكم شرعي بطريق شرعي متراخ عنه نسخ استاتيا دوائوا نسخ متراخ عنه نسخ متقدم تيكونا نسخ طازه دير دائما اويك طازه دير نسخ كي حكمك يتركوا كي دايا او كاتسير كي نسخ حكمك اكا دو نسخ شي بيان شرعي بيان يعني آية بن يعني حديث بن متراخ عنه أبي مديه زمنيا بين بير أقدر بينها إلا أبي متراخي بير يعني مديه زمني لبين هردو نصاكي هاد بير فما لا يكون حكما شرعيا أبي اشتكي شي بحكم بير كوت ما حكم بأحكام عقائد نسخ لأحكام عقائدانية نسخ لأخبارانية نسخ لقصصانية نسخ لشيء لأحكام شرعية يعني عشان ما مصاهن فما لا يكون حكما شرعيا لا يسمى رفعه نسخا كالبراءة الأصلية براي أصلي معنى براي أصلي وتانية يعني أصل أو تاني إنسانك هشتي لزمتي أنا بيت هشت أوانك لزمتي أنا بيت فاريك لزمتي أنا بيت هشتيك لزمتي أنا بيت المعروفة بالعقل قبل إيجاب الأحكام بالشرع فلا يعتبر رفعها نسخا لأنها لم تثبت بالشرع وذلك كصيام رمضان مثلا صيام رمضان براءتي أصلي أو تاني زمتي إنسان بيش دابزيني آيتي صوم لقردنيا نبوة أم إنسان الرجو بقريت باشا براي أصلي أما حكمك لا نبردوه حكمك شرعي ما انهبت أو حكمي لا برد بيت آيتي دابزي خواهي يورى فرمي يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم آيتك أن رجو لسر مسلمانان واجب بيش دابزيني الرجوكا براءتي ذمة ما نبو لأستوي إيميا نبو لقردني إيميا نبو إيما الرجو بقرين أما دابزيني أم حكم حكمك لا نبردوه حكمك شرعي تر براءة أصلية كي كردوها كوا لبراكا أو كاتا واجب دور لسرمان كردي واجب لسرمان إذا من بين أوتر نسخ نسخ وطاني إلا حكمك بير بدليلك شرعي دليلك شرعي تربية أو حكمك وانا لعبا باشا ما مصاهم فإن بالي جوانا أو مرحلة مراحل أو نسخ فينا أوتري أرى والله تدرجة فإن رفع عدم وجوب صومه الثابت بالفعل قبل ورود الشرع بوجوب صومه بالشرع لا يسمى نسخا وكذلك لا بد للناسخ أن يكون حكما شرعيا من قرآن أو سنة أبي شي بيه ناسخك أبي حكمك الشرعي بيه يعني لقرآن أبي يعني لسنة أبي فلا نسخ بالعقل نسخ طبعا بعقل ما نسخ القرآن كين أقدر بين بهيت شوازي الدروس نية عقل إنسان عقل الإنسان لا ينشئ نصا وإنما هو آلة لفهم النصوص أبي أمد وشتل هيك جاكي نوا عقل إنسان تو أنا ينية إنشائك نصيك ما بوبك أم نصيك قرآن يعني حديث ما بوبك عقل إنسان أم عقل قوتيك أديني آلتي أديني علمك أنا خين بو أوي بهز بيتو تالي قرآن وحديثك حالي بيه نك نشت مسيك بينا طبعا فرقه زور جواري لبينا عندك أسواتي عقل إنسان تو أنا يبو خوي بديلك بينا تو بونص بديناين تو بونص أبدا بديناين تو ولابد للناسخ أن يكون متأخرا عفوا من قرآن أو سنة فلا نسخ بالعقل أو المصلحة أو غير ذلك من الأمور ولا بد للناسخ أن يكون متأخرا على المنسوخ أو نصيك ونسخك أبي متأخر بنص منسوخك متقدم بشتر هاتف فإن اتصل به بنيتان استثناء يان شرط يان صفة فلا يسمى نسخا ما بيوتر تخصيص عام ما كردو تخصيص عام لقال نسخا دوشتي جوازا أنواع نسخ ورقلين ما مصايم للنسخ أنواع كثيرة من حيثيات كثيرة أولا أنواع النسخ من حيث البدل لتقسيمات ما مصايم مقسمي تقسيمك أبي بزاني لسرشي أساسك يسبون منا تقسيم فعل معنى بو ماضي مضارع أمر تقسيم فعل معنى بو جامد ومشتق تقسيم فعل معنيه مبني المعلوم مبني المجهول ايش معنى زمني فعل تقسيم فعل معنى اما كشي تقسيمات فعله
1: باشا برسالة اللي رأي دروس أبي أبي يا ما بزاني تو باسي تقسيم فعلكي بشي اعتباري مقسمي تقسيمكي تو شي أصلي تقسيمك علي بما اعتبار قياس للاي مناطق باعتبار شكلكي هيئة صورتكي شوارا أشكالي أربعة فيود باعتبار مادكي أو كاتب قياسي جدلي ماني برهاني ماني جدلي ماني خطابي ماني شعري ماني يعني باعتبارات أقوري أم نسخ يكم لنسخ أنواع كثيرة من حيثيات كثيرة يكم نوع لأنواع كان أمام مقسمي في أوتري أصلي تقسيمها قبل اعتبارها أنواع النسخ من حيث البدل آية إيه من ناسخك حكم يكيتي أدايا نسخي أو نصي في أشوتر أكا كوا حكم يكيتي أدايا أما من حيث البدل آية بدلك بويدانا ويان بويدانا ناوا أم تقسيمها قبل اعتبارها تاني كان نوع مانها ما مصر يعني سيكن كان نوع إكمانها يا كمان النسخ بلا بدل يعني حكمك لا بردوه بديل تريدان انا ابو مان هاي قوله فهم اذا ناجيتم الرسول فقدموا بين يدي نجواكم صدقه اما بيشوتر اگر انسان بروشتا على خدمتي پیغمبر صلى الله عليه وسلم اجيلي بكره ومناجاتك وقصه وغفتوك بكره صدقه كي بي بكره ام حكم النسخ خراب كنسخ خراب بديل دان را بديل دان را اما النسخ الى غير بدل أما يكم تقسيمان دو همان النسخ إلى بدل مساوي قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها فولي وجهك شطر المسجد الحرام وحيثما كنتم باش لراكيا أما لراكيا نسخ كرت يكم جار مسلمانان رؤيانا كل بيت المقدس أما يتدابزين نسخ قبلان كرت بو بدلك مساوي يعني وتي رول كعبة رول بيت المقدس لأقصى مكان بديل دانا يا داينا ناو بديل دانا بديل دانا او بدلك بدلك مش مساويه واش تيجي ترى بله وذلك كما في نسخ استقبال بيت المقدس في الصلاه باستقبال الكعبه النسخ الى بدل اثقل واتينا نسخ بس بو اخف ترى ها جرو بو اثقل يعني او حكمي كبيشو ترهبو اسان تربو حكمك دو او قرص تركر او حكمك مش معنى عكس مش معنى طبعا وذلك كما في نسخ التخيير بين الصوم والفطر طبعا هم دي العلماء كان آيات كان سورة بقرة يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون أياما معدودات فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين يعني أويكت واناي هي فدية بدا روجو نقرية برع لما كانوا تيان أم آية نسخ كلاو بآيتك دواي خويوة شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن آيتك أفر فمن شهد منكم الشهر فليصم قطعي كر يعني حكمي كميان كان الإنسان المؤمن مخيرا بين الصوم وبين دفع دفعي بابلين في دياك أبدا
2: دون عذر
1: باه دون عذر أما رأيك طبعا لتفسيري أردو آياتك يا أما رأيك آياتي دوم دابزي نسخي في ديكي دابو أكسانيك عزر يعني وعزر يعني ماهو وحكمك هو نسخي كدانيا ذلك نسخ لابو آياتي دوم فمن شهد منكم الشهر فليصم ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر وايا يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم اليسر الرأي كتريش معنية طبعا أما آياتي يكم هندي علماء كان فرمي نسخي تانية وعلى الذين يطيقونه لا يكي نافية من هي أو لا هي محذوفة لغويا اشتواوا جارويا لا زائدة معنى جارويا بقولون تالله تفتأ تذكر يوسف حتى تكون حرضا تالله لا تفتأ تذكر يوسف حتى تكون حرضا يمن لنا لكان أخواتها شوار فعل معنى أبين نفلت يا شعوبين إيش كوايا ترفع كان المبتدا اسمه والخبر تنصيبك كان سيدا عمر ككان ظل بات أضحى أصبح أمسى وصار ليس زال برحة فتئ وانفك وهذه الأربعة أمشو أري أخيرة لشبه نفي أو لنفي متبع يا يعني نبي نفي هاتبه لبش يا شبه نفي هاتبه إيه باش اللي راجع شبه نفي نفي شبه نفي ناتو لما كان فرميا اللي لا يكمانه لا كم محذوفة ولويش وعلى الذين لا يطيقونه يطيقونه بمعنى شيء لا يجينا في مانه محذوفة كلا نافية كدانا حكم قوك خوي ما هو يعني الذي لا يطيق الصوم هو الذي يقوم بدفع الفدية باشا ما مصعين أما الذي يستطيع أن يقوم بالصوم وأن يصوم لا يجوز له دفع الفدية. واضحة شو أنا لين؟ أمدو رأي معنى. أما كم رأيه ناوتو؟ رأي كتير ناوتك علماء كان فرمن يكم جار أو آية دابزي وعلى الذين يطيقون فدية طعام مسكين، يعني أنت مخير بين صوم وبين دفع الفدية. قاشا؟ أي شو؟ السياق هو الحكم الفصل للغة العربية، وذلك كما في نسخ التأخير بين الصوم والفطر مع الكفارة أول الإسلام في قوله تعالى وعلى الذين يطيقون فدية طعام مسكين، بوجوب الصوم في قوله تعالى فمن شهد منكم الشهر فليصوم. أما أثقل يعني خفى، نسخ إلى بدل أثقل، النسخ إلى بدل أخف. وايا يكم جائينكم منكم 20 صابرون يغلبوا 200، يكبر عن برد الشهر يكر لا تجي هذه كلامة، أما لجهادي طلبها يا أقدار بل، جهادي طلب معنى، جهادي دفع معنى، جهادي طلب مسلمانان دولة عن هي، حكم عن هي، استقرار عن هي، جيش دروس أكن رابر فتوحات الإسلام، لجهادي دفع إجماع علماء، سير قوتنا كي، بل لا يستشير الولد أباه. ولا الزوج زوجته ولا الزوجة زوجته زوجه وزانيا نا ولا العبد سيده كسبرس كس هناك هر شيء بدرسه بيورو شركة. أما في فلسطين جهادك دفع طلب نيا بو خلكين أجرد أبوه مسلم ولا قرآن ولا لم إسلام حالي بك كاكي كان أما تشاو شكاري خلكنا بتشاو خلك يستحق ما يكاد دروسه ولا كاك قوة يعني وقوة يعني لجهادي دفع بيوري قوة ما هرنيا وجودي نيا لجهادي طلبة وجودي فقط بالله إجماع على سري نكوا هر إجماع إجماع كإجماعات من كما أما إجماع على سري بلى بلاد المسلمين واجبة جواني بار أما جهادي دفعة شيخ مولود دوسي دقيق بلا أبوه ما إنك شو مكر مشاركة مكر دوسي رجبلي سبيني تان شيخ مولود سريري نسأل أم موضوعا لمختصر خلينا بابي جهادة شو تأم بابا كان دقيقة كم مقطعي كان بريبو بوسي عكر شيخ مولود سريري وصول هذا. بس قلنا بس الجهاد دفع كعكان. حكم كعك شرعا. أفرم إجماع العلماء على سبيل. والحاصل. بلى جهاد دفع. إياكم منكم 20 صابرون أما لجهادي طلب عيا. دعوة آية كذا بزي الآن خفف الله عنكم وعلم أن فيكم ضعفا. فإياكم منكم 100 صابرة يغلبوا 200 يعني يكبر عن بدو. أما بدل أخف يكبر عن بردا بو يكبر عن بردو. باش. ثانيا أما اعتبارك تواضي يان بدلي نيا يان بدلي مساوية يان بدلي أثقل يان بدلي أخف قلنا نشان مشارة معنا وايا زور باشا. أنواع النسخ من حيث الحكم والرسم ألي راكي هالشكلك وحكمك وتوزق سماك بيش درسك على سليوانيا. نسخ الرسم وبقاء الحكم يعني دليلك أصلا نسخ را وجودنا ما وحكمك ما هو نسخ الرسم وبقاء الحكم يعني آيتك نسخ را رسمك حكمك ما هو وذلك نحو ما ورد في الصحيح الشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما البتة نكالا من الله والله عزيز فقد كان هذا قرآنا يتلى ثم نسخ رسمه وبقي حكمه. باش ما مصين حكمك ما هو يعني ما هو ما هو بلان رسمك هل جيرا هو بخاري بخاري إمام عمر فرمي الرابع كي إمام عمر بالي بالي. وقد رجم رسول الله صلى الله عليه وسلم المحصن وهو المراد بالشيخ والشيخة. باش دوهم يعني نسخ الحكم وبقاء الرسم آيتك القرآن ما هو بلان حكمك نسخ رأوه فقط باشا. وهذا هو الأكثر في القرآن والسنة أما زوريني القرآن حديثا وذلك كنسخ وجوب الاعتداء بسنة على المتوفى عنها زوجها في قوله يا كم جار أجر آفرتك بياوكي بمردايا حوليك أبي تشعوري بكردايا عدك حوليك دوايا أم آياتا أم حكم نسخ رأوه هردو كده سوري بقراء باشا ما مصيحان. والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا وصية لأزواجهم متاعا إلى الحول. هذا صالح عارف كذا. دواي اوان نسخ كلا ام حكمه ايه تكردو ده قرانا ماوا يا كميان ماوا دوام يعنيش ماوا نسخ كلا بآياتي كتر والذين يتوفون منكم ويذرون ازواجا اربعة اشهر شوار مانغو دروش ورايا نغورا غورا هردو آياتك رسمكي ماوا لقرانا بلان حكمي يا كميان نما حكمي دوهم يعنيش بيك تاقي مان مك اجرى قول قرانا هر قرآن بيراك حكم كنا معه بس حكم كنا معه حكم كنا معه لا باش اي شون طلع من بو خوي برسالك شما ظالمي شون توجيهي اما يكردو مش كما هردو في آية وانيا اما جوان هيك بقرتو بيزان شون توجيهي كردو باشا آية كيتر جي والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرة يا كمان دو ما نسكردو حكم نسخ الحكم والرسم اما يعني شيء نحكم كما هو نرسم ما كاش ما هو هيك دا ما نحكم ما ننسخ ما وذلك كما ورد في حديث عائشة عند مسلم وغيره كان فيما انزل عشر رضعات معلومات يحرم فنسخنا بخمس معلومات يا كم جاد رضعات من على بيت الشيء بخار ده جارتي يا اخوان نسخ رابتي كان فيما انزل تزيين كنا وابرق سامنا سلام شاكر دعازي بيندي كنا بقى وهذا على القول بأن المراد بقولها فيما أنزل أي في القرآن باش أنزل فوقيش حديث في غمصة صلى الله عليه وسلم وحيا وحيني وحيا لما قال عبد ما وحيا وما ينطق عن باش أنواع الناسخ والمنسوخ ما وصح أنواع ناسخ ومنسوخ تيا نسخ معناه بالكتاب الكتاب نسخ الكتاب بالكتاب معناه
2: القرآن بالقرآن
1: وانيا قرآن بقرآن معنى باشا قرآن معنى بحديث حديث معنى بحديث حديث معنى بقرآن فهم صحيح هموشت الثنائي بو تقسيم عقلي شعرا اما ثابت والقرم باشا ثنائي بو تقسيم عقلي شعرا شعر تقسيم عقلي تا شان يكي موجود العالم خارجي موجود نيا بس عقلا شعرا باشا اما ثابتا نا دوان شعرا كشون هروا مگر هر دانه که اینجا تقسیماتی ریده بیتا ثنائی به چواره اما ثابت دانه ثلاثی به نویه باشا ما ایسا با نمونه بین سر ثنائی که مثال اکی واقعی بیرین با نمونه ایک یه ناوی صالح بیه ایک یه خوشی صالح بیه اسم مسمع های خوی ناوی صالحا مسمع گیشی صالحا یک های نخوی ناوی صالحا نمسمع گیشی صالحا دو های ناوی صالحا بس خوی صالح لیا هي نبي صالح لي مصر صالحة شواري كيا شواري نكر لا يقبل الخطأ قواعد عقلية قاطعة لا تقبل الخطأ ها قدار بين بقوة زور بقوة أنواع النسخ كشماني العالم خارجية وجودية وجودية تو عقلا تقسيمها كي عقلا تقسيمها كي موجوداتي كينا مانا ذهنين إذا بون من أبواب فعل ثلاثي مجرد ششة باشا باعتباري كي دامان ناوسي كانت خواه باعتبار عيني فعلك لماضي ولا مضارعة ويا باشا حركات شن معنى هي سي حركة معنى هي سي ضرب سيكا شنكا نوأكا باشا أبواب فعلي ثلاثي شنا ششا عقل النو دانيا بس علماء كان تتبع ينكر استقراء ينكر سيلا كسياني وجودينيا ضم الأول وكسر ما قبل الأخير مانيا ضم الأول وفتح ما قبل الأخير مانيا كسر الأول وضم الثاني مانيا عقلا هي عقلا نوية باشا ديت عالم خارجي شنا تتبع ما كشش دعنا وجودي تيجي ما شونا إذا وجودي ذهني لقى وجودي خارجي جاوز ما مصحين باشا يسبون منا تو تخيلك أي تخيل شد زورك هر تخيلك تخيلات تخيل أكينا بالندية كيا هزار بالي هي كان صدقاتي هي سري أولي دنيك أولي شيء أولي شيء وهم ما كيف ما تخيلك أم بالن ديا أم طيرة وجودية العالم خارجي وجودية ذهنا وجودية قج موجودية شيء يسأل زين يخوض ما أصلا أنا دائني قال رشة يا غرابة رجي بمية ما يسبيه أزعل خود برج ما بس كلا سير أنا جوالة عقلا نبي لا لا عقلا نبي سيك عقلا أبي ذين موجودي زينية بس واقعي خارجية هاي معنى شطوة؟ هاي معنى باش
2: أخي
1: تتبع فيها وكنية فيها شيء فيها تتبع معك ردوك وكوا باسي كي كوانية باشا ندخل كتابي بالكتاب أو بابتي ممكنة حواري بحر وجودي يا لايتو
2: باشا
1: هو سيما الأفلام كنا نعود حياة حالي دريا هل هو هذا هو نعم عين اللي
2: موجودي
1: زيني ويقرأ كيا شتيا حالي حرية البحر يعني بس نعم زور زوري كيا موجودي ماشي أخوة مشتين عايها نسخ الكتاب بالكتاب يجوز نسخ الكتاب بالكتاب كما في نسخ آيات العدة والمصابرة بما سبق ذكره واضحة آية ما زورينا دليل ما زورينا نسخ السنة بالكتاب ويجوز نسخ السنة بالكتاب كما في نسخ التوجه إلى بيت المقدس الثابت بالسنة دليل مانية لسر أوي مسلمان رويان أكل لبيت المقدس آية به آية نية حديث مانية رواية أكل لبيغمه صلى الله عليه وسلم بآية نسخ فرا باشا نسخ السنة بالكتاب سيما نسخ السنة بالسنة يا رسول الله صلى الله عليه وسلم كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها أما نسخ السنة بالسنة يعني الناسخ ومنسوخكش لحديثها نسخ الكتاب بالسنة ويجوز عند جماهير أهل العلم نسخ الكتاب بالسنة لو كانت رواي نوت وايا بول أمر يا وايوت لبر نسخ الكتاب بالسنة يعني الناسخة كالسنة أبي منسوخك قرآن به الحكم الذي ورد في القرآن يكون منسوخا والحكم الوارد في السنة هو الذي يكون ناسخا بوهي هنك ما بو درسنا ببلين والله ما إشكاليك شكا هردوك لا إما وحيا باشا ما مصعين ويجوز عند جماهير نيوت إجماع وإما مصعين عبارك دقيقة إذا جمهورة إجمعني أهل العلمي نسخ الكتاب بالسنة لأن كليهما وحي هردو كان لا إيمة شيء وحي ومثل له أو مثل له بقوله تعالى جوانترا وآية كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا الوصية للوالدين والأقربين أما آياتك قرآنية بچي نسخ راو حيث نسخ بقوله صلى الله عليه وسلم لا وصية لوالدين وفي المسألة كلام للشافعي ليس هذا مكان فليطلب من المطولات قصي طويلة درباري أم موضوعة قصي إمام الشافعي هي على الليرة شوني أول كتابك مختصرة باشا نسخ المتواتر بالمتواتر والآحاد متواتر نسخك يا شمانية أما واضحة يعني هيك أشكال أدرس معنا بلا متواتر أحد متواتر ما بون نسخ يعني موت ما له أصول أبيس ما بحديث شبيه تاندي. كما. شون. مثال ما نية لساري. شون يعني أنا. والله ضرورة. بزان أمثلة مانية لسري يقين هي أمثلة مانية لسري بنا قررت دعي بو جمع الجوامع بو تشني في المسامة بو بدر طالع حتى لما أطفى بقرر بزان شيء إيه ويجوز نسخ المتواتر بالمتواتر بس ما كلا حديث مصطلح بيت عندي متواتر شو أحد شو ما مصيح والآحاد بلي بالآحاد وبالمتواتر باشا نسخ متواتر بمتواتر إيش كان لها
2: مشكلة وين يباسي ويجي
1: إساء أحد متواتر أبيت شو أريد أرشي مواصل زانا نسخي أحد بأحد سيكا نسخي أحد بأحد نسخي متواتر بمتواتر نسخي أحد بمتواتر نسخي متواتر بأحد عقلي إن شانا شو أريد شانا هي وجودية أو وجودية إيش قال ماني شو أريد بيوتر تقسيماتي عقلي بيوتر ويجوز نسخ المتواتر بمتواتر عقلا شعرا بلا مرجني عقل هر شعرا كي آخر وجودية بالعالم خارجي مرجني لواني قداني وجودية بي لواني دواني بلواني سين لواني رشاري أبيت أنو نا ويجوز نسخ المتواتر بالمتواتر ولا حادي بلا حادي عفوا ويجوز نسخ المتواتر بالمتواتر ولا حادي بلا حادي وبالمتواتر ويجوز نسخ المتواتر بالأحادي على الأصح ويا قولي كيها نسخ متواتر بأحد جائزة يعني جائزني لأن محل النسخ الحكم والدلالة عليه ظنية جوانا دليلك حكمك أشياء حكم كان إما ظنية باب فقه باب ظنيات إما بيت عندي وت مع النسخ العقائد يا نا لأخبار وقصص يا نا نسخ لحكم يا أحكام فقهي من باب ظنونة يعني من باب يقينيات من باب ظنونة بويا أفرميت شنك محل نسخك حكمة دلالش لسر أو حكمة ظن والدلالة عليه ظنية سواء كانت بالمتواتر أو الآحاد إذن متواتر آحاد متواتر قطعي الثبوت دلالة كي ممكن ظني بواية تبارك أمرايا واضح وابزانا دلال آحاد متواتر ثبوت نصكية متواتر يعني آحاد متواتر قطعية آحاد ثبوتك ظنية أما أو حكمي لإستنباطك ممكن حكمك بقوة يقيني استنباطك لحكمك لدليلك آحاد ممكن شا حكمك ظني استنباطك لا متواترك إشكال ما نيه بوية الدلالة أو شو عارية الدلالة دلالك لقل إثبات نصك يا دوشتي جوازا لما تقنعش جيك يقول شو مالو يران يقول تمني زوري شيء أنا أعلم أهل الأرض هي آياتي قرآني قشتي قشت قرآن قطعية دلالة دلالك قطعية ثبوتك قطعية بس دلالة قطعينية كيف دلالة قرآن ظني يعني ها أي لأصول وريناقين ما إذا بقولوا أو لامستم النساء قطعية أم دينا ثلاثة قروء ظنية قطعية حكمك ظنية عشان نغير قبولك ظنية بل قل هو الله أحد قطعية أما دلالك قطعي هردوك هر ثبوتك قطعي قرآن متواتر بل دروسنا بيشون رحمك الله سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك كم دقيقة حضورك

تعالى من الصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله أجمعين. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. خي قول أو دانش نعتك فما لي قبول كابك وما يسري نوي قناها كان ما نشفاعة تكاكاري الرج قيامة ما نخي قول لديني خويتي ما نقيني إن شاء الله. برسالك هاتو على ما مستا أقر بيتو هاولاتيك بلدت كسيشي بلدار يعني لدروي دائرة بيبري سيدي أرين قناحا نخير هو الرئيس يعني حركسيكو بيغمرة فرمي صلى الله عليه وسلم لإيمانيا ليس منا من لم يرحم صغيرنا ويوقر كبيرنا. لإيمانيا أو كسي الرئيس لقوركاني خوي نقريو والرحمج بكتككاني نكتزا أو الرئيسة يكلو احترام الرئيسان أو كسيك السيد يعني كاك مثلا معناه أوانيا طقوسي السيد طقوسي عبادته خشوع وخضوع أوانيا كسيك وكو أفرمي هر كسيك أكرم منازلهم دبي هر كسيك بقدر خوي رزي لي بجيري مادام تلا دارا تلا داروي دائري تلا غير دائري تبا هر كسيك بيبري سيد بيبري كاكا بيبري ماما هر احتزورك لا وشيكي احترامها ببران بريد بلا يدرس بيبري أريما مستا أرزيكم كري وبوخوم بيكم بخانو بلام استا نيتم غورا وكبيف روشم لزيغا شي تروا بكرم اي زكاه مليده كبي برزان زكاه هركسه زويك بكري بنيتي تجارت اجر بيشي صال بصورته نيتي لتجارت غورا لزكاه درس واجر بعكسه يعني لو مالي كري نيتي غورا لو تجارت هر لينا كبي تا افروشي ما دام يكم زار كريتي بنيتي مالوا وهر ارزك دستت كوي ببي برانبر بميراد بوصيات حكمة بالداتي بتعويز وري قري زكاتي لنا كوي حتى اي فروشي كفروشت لو كاتي صال دس بيكا مادم او زاوية كور قرتيا بالربح وتجارته شت نتكريا او زاوية حكمة دايتيتو يعني تعويز يشتيش يعني مثلا بميراد لود بزيميا او زاوية زكاتي لنا كوي حتى او كاتيك اي فروشي كفروشت او كاتي سري صال دس بيكا ما مستم من سيارم لدست ورق الراوة لكاتي خوي دو كسيتي دا مردوو دلين كفارتت لسارم من صلحم كردية لقر أهلي كسكي سيارة ورق الران اگر كسي سياري لي ورق الرايان دعمي كسيتي مرد طبعا او اگر كابرا خللي هبي عمدن بي سرعتي زياد بي سياري تواونا بي يعني واي كربي طبعا او قناحي شي زور قوريا وكو قتلي هندك زانيان رين قتلي عمدا قتل عمد أبي كسك بكجريته أجر مرور دائرة قتيان سطع سط أو بيا ومخالفة أو قتل عمد وجناح يشي جوري بلا موادانة قتل عمد نية أو درناك أبي برين قتل خطأ قتل خطأ هركسة بسيارة ببي تسببي أو يدو كسي تدا مردن بلا دوش تتلسر يك خويني كابرا يدبي بدي دو دبي حقي خوي بدي خويني كابرا لصت وشترى وشرتي بيك هات نخوي جورا فرم كوي بيك دين أجر عفوي كي باشتريش أجرنا حقي إنسان كان أبي بدي إذا حقي خوينا كي مثلا سند لقى كسا كي بيك دي بيك دي حقي خوي جوراش دبي دو مانجل سيك بالروجي ببي بسرانوا صيام وشهرين متتابعين حقي إنسان كان أجر قاصريني هبي أجر من دال يتيم هبي اللي خوجوني دروسنيا سوق أو بارئ من دالنا كسكا أتواني لحسي خوي لي خوش بي بلام ناتواني تشو بشي من دالاني تيديا بي هر بيدا انزا آيا اگر كسكا نيتواني دو مانجل سيك بروجي بي أتيت لو باري بمذهبي ايما شافعي كان أرين ورأي زوري زانان أرين اگر كسك عبد نبو آزاديكا ونشيتواني دو مانجل سيك بروجي بي بلاي ايما وكو شافعي كان ناتسيتس وكو كفارتي الظهار نية وكفارتي كسيك زماع لغا خيزاني كالا رمزانا دو مانجل سيك بروجي بي اگر نيبو لظهار شهروها اگر نيبو شست فقيري نانا دالباتي بلام لك كفارتي قتل ناس لسر ابي تاوريك اگر خوا طاقتي ديا بروجي بي باشا اگر عبد بيابو باشا اگر نبو حيتي لسر نية بلام هندك لزانيا قياسي كان سر كفارتي الظهار كسيك بكسيك بريوكو بخيزاني بريوكو خشكو داكم واي أبي دو مانك بروجي بي عبدك آزاد كيان دو مانك بروجي بي يان دبي شيست فقير نان با احتياطا أو كسا شيست فقير نان بدالباتي هر قتلة شي هبي إن شاء الله خواهي قبره بلام طبعا أقا كسيك هرب كنت سماري دزيلي بكا بلاماري ناموسي دا بي كجيز كفارتي لسرنيا
یان اگر کەسێک سیاری راگرتی کابرا خو پیدا ده یان سطا سط خطای بران بریتی اروال لریو تی پریا لکسکی او خو پیدا ده بسبب او هیچی لسرنی او کفارتی شی لسرنی چونکو او سبب نبوه. آیا درست سیری فلیمی رود بکرێت بۆ چارەسەر کردنی کەسێک لاوازی جنسی هەبی ئەوە بۆیان داناوە لەلایەن هەندێک دکتۆرەوە بەداخەوە یعنی سەیرکردنی ئەگەر کەسێک لاوازی جنسی هەبی بە تەمەنبی یان بێتەمەنبی شەرعەن هەر شتێک بە وەسائیلی حەڵاڵ نەبی پێغەمبەرە فەرمێ سەلامی خوای لێ بێ فەرمێ ما حەرەم الله شەیئەن ئیلا نەزع مینه شیفا هەر شتێک حەرام کرابی شیفای تێدانیە لا شیفا فی حەرامین شفاء لحرام نية كابرا برودي زنسي هي أتواني بتيت لاي دكتور حبا مرحمة درمانة درماني جيايا حرسي لو يدا أنا اشت حوارا كان قيناك بلام أوا نابي شنكو بيغمبر صلى الله عليه وسلم فرميتي جائز لو هيتش كسك أن تنظر إلى فخذ حي ولا ميت درسني تماشي راني هيتش كسك مردي ينزندي بكي خو اوش کتو لشاشه چی تلویزیون یا موبایل سیره که وکو مردی دانه پیغمبر فرمی سلامی خواهی لبه عورتی مردیش زائیز نیه سیری که چون زائیز تو سیری افلام مکه دویا اوش نخوشی نیه مثلا اگه نخوشی بی خواهی گوره یعنی پیغمبر فرمی سلام ما انزل الله دا الا و انزل معود دوا هر درده چی دانه بی درمانی دانه بلام اوه سیر کردنی افلامی رود خوی درده نک درمان بی انسان هانه دا برو فاحشه نظری بلا اعتیادیه بی که خواهی گورا فرمی قل للمؤمنین غضوا من ابصارهم با ایمان داران بری تاویان لآستی حرام داخن چون کوز نظر کردن تیره چی جهراوی شیطان خلق اساره اکا برو خرابه ابا دویا لکنی آسایی بی سیری آفرتی ناموسی همو خلچک اکا وکا گناحی چی گوریا ابی انسان بگره بدوای اوی که یعنی درمانی حلال بکار بینی معنی نیه کابرا یعنی بگره بدوای شتیتر او خواهی گوره پنامم ده اره ما مثلا من زور میز دکم زاروی بلشم دکوی دست نویجی پی دکم یعنی دست نویجه را گرم نویجی پی دکم شرع عفوی ده لپشکمیزه کتاو نیبینی تو ده انیشی پشکمیزه تا بلام اگر بتاوی خود دیتر چکا وسوسا اویا وسوسه شیطان نابی توشد بیل دست نوش وسوسه اوه هیچ شده چی واقعی دیار نیاره نوک پشکمیز موکدی نوک دست نوش مشکابی هر شده یک بلگی ملموسی نبی وسوسه شیطان نابی جوی بگری اگر تماشی خود کرد زلوبرجی خود لاشه خود کرد میزی پیو بو تر بو او دبی بیشو یاندائی کنی بلام اگر کت یا گمان پیوه یا پیوانی پشکمیز موکدی او شرعا عفوی لیدائی خود مکه وسوسه و نوشی خود که و درسته سلامی خوات لی ماوسا پرسیاره کم هیا آیا لوتی دموتاو للای دکتور لای ببی گناحا یان بس لوت لابردن اگر بو هل خلطان دن نبه لوت لابردنی دموتاوی زاروی نخوشی وایلی اکا زاروی پیریا زاروی به هر حال هر شتیک لوشتانه بی لابردنی لوتی دموتاوی زائزه بشرط هم لو جنی هم لو پیاری یکم پیغمبر فرمی سلامی خوای لی بی لا ضرر ولا ضرر نابی او لوت لابردن زرری خوتی تیدا بی ضرری جسمی چونکه او جسم امانتا اگر ضرری لیب دهی مثلا وکو پرچاند نوا اگر بزانی ضرری جسمی هی و دکتور پید بره مضاعفاتی او حراما لیبی لا ضرر ولا ضرر نابی او لوت لابردن ضرری خوتی تیدا بی ضرری جسمی چونکه او جسم امانتا اگر ضرری لیب دهی مثلا وکو پرچاند نوا اگر بزانی ضرری جسمی هی و دکتور پید بره مضاعفاتی او حراما

تون بود موساوی به هوی گرمیه که و به هوی هورمون که و نخوشی تاکردنی لوسی موساو تزمیل کردنی هیچ گناهی تدانی اتوانی بیکا اره من ایشم لکولانانا اگر سرکاو بشمککانم بکوید ندگشت ممالو انواجی بکم شرعن شرع عفوی دایا لپشتی پیسی شارع و زادکان باران باری پشکتوی اکوی لبرت چونکو اواری عموم البلوا عسر احتراز ناتواني خوت لي باريز يستا هر كسك بالرواب زاده يبشكو عاردي كويت كي او شرع عفو لي ديا نخوشت قلقك ونخوشت وسوسات بيخنا هر بشك توي اكوي لتركاو اگر ديت تركاو شي بيسا وقالبت كاتيا ديار واضح بيشو اگر نا حيز جناحت لسادني شرع عفو ديا لوي ما مستقر زملاي كسك نام داتوا لوعدي خوي زورت برلي ودل نيمه منيش ازانم وانيا آیا اوتسن گناه باره و من سیب کم بداخوا لولاتی ما بینی چی باشا چه شی قرد زور زوره هم یعنی او خلقی که قرد دا بدستور چی اسلامی نایدا هم اوی که اجدات و بدستور چی اسلامی نایدا تو اوی که خواه پیغمبر لویان دانه سلامی خواهنده بی خواهی گورا فرمی ایوها الذین آمنوا اذا تداینتم بدین الى اجل مسمن فاکتبوه واستشهدوا شهیدین من رجالكم ذلكم أقسط عند الله وأقوم للشهادة وأدنى ألا ترتابوا أجر هركسي قرد دابكسي بالا كاغزك بينوسي دو شاهدانيش بقري توقيعي كان كاتكش بنوسن كيدين توا لوي أفرم أو أولا تركابرا إنكاري نكاو شرمزاربي ولبران بركشي أتوك قرد دايكسي زارك لحردو طرف أجر قرد دايبكسي أبي يكن برسيالي لكي بزاني أو قردي لو ضرورتا يعني لو كمالياتا براستي حركسي قرد بدات كسك لو كمالياتي جانبي لو كشخو بوز لداني بي وكو كردواني خماني حيث خيري نعلاتي لبرق قرد پیغمبر سلامي خالي نهي كردية لقرد خو زليل كردني با إلا لو شتك نبي زور ضرور بي مثلا صلحي چي پي اكي مثلا عملياتك پي اكي خانيك قرداري چي هيت سارتني اگرنا قرد كردن لو حالتي چي ضروري نبي شرعا دروس نيا لو او کسی که قرد دا ابي بزاني قرد دا ته چه امينه شاهد بگري بينوسي وبزاني قرد كه لو ضروره و ازاني به كري بيداتو اين ز بيداته اوي كه قرد ايش ورگري پیغمبر فرمي صلى الله عليه وسلم مطل الغني ظلم هر کسی قرد ورگرت هيبو بيداتو ايتواني بيداتو نيداتو اول نه ظلمه تا امري و كه کسی بردوام لنا استم كردن بيوايا اگر شهيد پیغمبر فرمي سلامي خويلي بي کسی كه شهيد بي خوي جورا يغفر الله للشهيد كل ذنب كل شيء الا الدين خوال هم جناح ايش خوش والله من قردي خوش نابي اجا كسر قردي لسرب في غمر يفرموا كان ينام جنازه كان ان يفرموا هل على صاحبكم دين او قردي لسر بيان قول بالله اي يفرموا صلوا على صاحبكم نرجي لسبكن ما دام هتا مرت قردي نداوا او كياوا نرجي لسبكن من لسريناكم شكو جناح ايش جوريا بريزان أرين قرد الدين هم بالليل وذلة بالنهار قرد خم بشو زليلية بالروش وبيغمبر فرمي صلى الله عليه وسلم إن الرجل إذا غرم بياوي كتسو قردي كرد بارا إذا حدث كذب كقسيكا درويكا سنكو قردكي بين أدريتو دسكا بدرو كردن وإذا وعد أخلف وعدش بدا أقر أري فلان رجاء الدم بين أدريتو توشي بوعد يبي توشي قناحي شو لو أفرمي خوي جورا فرمي اليوم في قدو ساعة من ساعتي حر إنسانك بقدر بري خوي بين راشيش قدري خواوايا عندك كز دولة ما عندك عندك فقيرك تو نابي تاول خلقي نابي طماعي أو تبي نابي حسودي بخلق بكسك أو هي دبي إلا أمش همبي بتايبتي لو كمالياتي جيان قرد كردن دروس نيا قرد كردن جناح يشي جورا بيغمبر سلامي خوي لبي همو رج سيزار سبينا سيزار هواران دعائي كرد يا اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن وأعوذ بك من العجز والكسل وأعوذ بك من الجبن والبخل وأعوذ بك من غلبة الدين يا ربي خويا قد توشي قرداريك نبم همور رجل بيغمبر دعائي كرد يا قرداري شتيشي آسان نيا تو هركسيك بتايبتي برزان إستاب زور بلاولنا يا قردي شد بأقصاد دينا كلوبالي ماري موبايلي سياري بقصد كرين أوانا براستي هيتيان راست الشرع الرأي بلام شرع لحالتي ضروري ري بي دي ا اغنات شنو بيتو مثلا سي موبايلك تي موبايلك بدوره قيديني بقصديني يعني اوك مخالفه قدري خويا قدري خويا وايتو خويا جورا فرمي نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياه الدنيا

أفرمي من بوهم حكمتي خوم خواي قورا تقسيمي معيشة كردية معيشة كيتو أو هذا أنا تو أتسي بسر قدري خوا بازر أجر التويح موبايلش دورة قريبة كري إيشي زياترك إيشي باشترك أجر خوا داي ديار قازانزا أجر نيدا خواي قورا فرمي الحديث القصي وإن من العباد لا يصلح له إلا الفقر هندك عبد هي فقيري لو يباشا داوا لم نكا زبري لري خوايا يا ربي او بياو داوات لك لو بارينادي لو دوله ما اري خوا خواي غورا فانا بي تو شي خرافه ابي يعني تو لسرق دري خوا راوستا فقير همو زمان ابي فقير هبي دوله من هبي تو بتسيته بقدر خود خود بيشاندا شتي شي غناحه فانا بر نبر اقصات وانزل كات خوي بي نادري تو شي خمه بي تو شي ذليل يبي ارما وستا مال منظور تك شو پیک و ناگون زین لمال و زوت و ردبین برکت نما و دلمان تند بام بهر نتما و مال هندک دلین سحر و هندک درین سعوزار و نازم تیکی او هر چه شی او براینی خوای جور دلیان خوش که او بلاین لسر لاده زورک با تلفن و بریدی ابینم مثلا اگر مالک پیغمبر فرمی سلام خش شیطان بسری زالبو مالک گناهی تی داکره مالك بردوام فليمي خراب وفليمي إباحيته غيبته نزره درو غشو خيانته تلفوني خرابه أي أو مارا قربي للشيطان سنته دتول لو مارا إصراحتك مارا قرآني تنخين دري وشو نوجي تنكري وذكري تنكري وعبادتي تنكري وفسق وفساد تبكري ناي خواي تنبري أري والله غلبت عليهم الشيطان شيطان بسر أو مارا ظالبي ملائكة ناس لو ماري پیغمبر فرمی سلامی خوای لبی خوای گورا فرمی هر دو شریچک لمالک شریک جنو مردیک بن باج من لگر یک دی تاک بن الا الله ثالثهما خوای گورا سیم یعنی ملائکت نیری ایما برزان او شقاق او قلق دبرک راسون و بتحملی والله بشی هر زوری پیغمبر فرمی سلامی خوای شیطانا وسوست لو اکا دلت تندکا أفرمي لحديثي صحيح شيطان نفركان أنيري أري برو مالكان تيقدا برو خوشويستيان لما بين ميرسي لي الرحم تيقدا خلقك الدلي تنبي يعني ديت مالتان اتو تيكي اگر اتوير رزقار بي هر يشيك لإيما ايوه لبي بركتي مال مالي وكو بهش لبي مالي او نخوش بي كدلي بمال خوش بي عجيب اقري لو نصيحتاني في غنبر يكميان أفرم إذا دخل الرجل بيته فذكر الله عند دخوله وعند طعامه قال الشيطان لا مبيت لكم ولا عشاء حركة سيبتو ماري دستي دركي قرتوتي بسم الله الرحمن الرحيم خواع داوة خيري أو تنجورت لي أكمو أقرتو ماريش دستي كر بسلام كرنو لناو ماريش دستي لو خواردن برقوتي بسم الله تخواردي تواكتوتي الحمد لله تو او دستي دعاي او دستي كردو تو نوستن دعاي ذكري نوستني كردو هستا او ذكري اوي كردو ناوي خواي هنا قراني خن فرمي اجا ذكري كر شيطان كان بيكتر ارين لا مبيت لكم ولا عشاء برونا در ليره زيتان نما انز ملائكه دا ابا زيت اخوارو او مالا الربي لبركتو انز بيغمر فرمي سلامي خالي بهركا اجا شو داهاد درجي مالتان بيودن واطفي السراج تسراو كهربيا كانتان بكوجينو سري او قشو مثلا اوشتانه كسري كراون سري اشتكان دا پوشن چوك شيطان دي وهروها مال اشتان يعني هول دي يعني خرافه وشتي تيدا نكري بتايبتي افلام وتلفزيون كفساديه شي زور يعني الشيطان دا ابزنا ملائكة حر كشتي شي خراف لي ادي ملائكة اروا لو مالي ذكري زور كلو مالي كميان دوميان پیغمبر فرمي سلامي خالي ثلاثة كلهم ضامن على الله سيكس هنا من ضامن يعني بيان باريزم يكلوانا من دخل بيته فسلم بتسيته ومارو بري السلام عليكم تيان اقا كسي لنا بفرم كسي شي لنا بري السلام عليكم ورحمة الله وبركاته او سلاما ناوي خوايا لقر سلام شيطان كان اسندر ملائكة داء بزي وبركتي خواي قورا دي سيميان افرمي لا تجعلوا بيوتكم مقابر ان الشيطان ينفر من البيت الذي تقرأ فيه سورة بقرة پیغمبر فرمي صلى الله عليه وسلم مارتان مكان قبرستان وكو قبر كهيتي لنا خونا فرمي هر مالك صورتي بقري تدا بخويندري لو كاتي اخويندري حتى بيستو تار ساعات يعني شو الروجك شيطان لو مال الرائك ومستحيل ابيت حصانيك ابيت تانوك تشيك مانعك شيطان لدور او مارينات واني بيتجر شيطان نياتجر انسى يعني قلقت نابي وسوسد نابي توربون نابي هل ناسي رقت لماله من دال نابي صورتي بقرة اري السامع كالقاري او انتواني بخيري باجي اللي بقري اوش انهر وكويكا يا شيخ يا تيام بيغمره فالمسنصم عليكم بالصلاه في بيوت

بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين سلام رحمات بركات رب العالمين برجة سرهم لاكمن بسراني عزيز إيمان داران خشكان برايان لهر شوين جيگاك هن وميدكم وداودكم لذاتي باشي الله دلکان من مالکان من براو بربکا لإيمانو لإسلام داوکارم لرب العالمين شفای نخوشي همو لاك من بدا داوکارم لذاتي باشي الله نصرتو سرکوتني مسلمانان لهمو شوينشي امزيهانا بتايبتي خوشكو بران من لغزة بدا داوکارم لرب العالمين براياتيو تبايو يقريزي لصفي مسلمانان دروز بكا دوبرچيو ناكوچي كغورترين تيك شكانو پشكانا لبيني مسلمانان لابا داو كرم لرب العالمين همو لاك من بجريتو براس شقامكي اسلام كسر ورمان صلى الله عليه وسلم نخشي بوششا كفرمي هذا صراط مستقيم فاتبعوا ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيلي داو كرم لذاتي باش الله بمن جري لو رخصاراني كدا فرمي وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة داو كرم لرب العالمين لو بياوانا من بجري كدا فرمي رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله داو كرم لرب العالمين لو بياوانا من حسيب بكا كدا فرمي رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديله داو كرم لرب العالمين بردوام لسنگري حق من دابني دجي ستم وظلم نادادي بين داو كرم لرب العالمين فارزراو من بكا لهم دزدريجي چي ناوچي درچي نفاق دغل دور وكان أملاك من فارزراو كالات حسودي أتساو نفسي بيس دعو كرم لرب العالمين قسمتي كروكتا كان من ساق بكا قنزو لعو كان من فارز راو بكا وطابي كان من خوي كارا كان من سركوتو بكا جيراو بن كراي بن حقي مسلمان آزاد بكا لسزنا كان صبر استقامت ثبات يم في بدا دعو كرم لرب العالمين لقنا هداي كوباكو من خوش بي أو هداي كوباكو شمايا ستر سلامت وعاقبت خير بك او شكداي كوباك وفاتي كرديا غوركان ينبر نور بك حتى تساو حكم نكلبوان فراوان بك دعو كرم لرب العالمين هر كسك هر چه شجي هي هر آزاري چي هي هر جاني چي هي هر گرفتي چي هي رب العالمين دستي مهرباني خوي بناو دلو دروني دابيني چي شو گرفتكي لبو تار سر بك اللهم آمين اللهم آمين برزان زار چی دیگه پروردگار نرفتی داین بین و خدمت ای وی برز سنجین لا برنامه کمان بلین کانی پروردگار بو انزارن دچین خدمت او بلینی رب العالمین کده فرمی فذکرونی اذکرکم واشکرونی ولا تکفرون فذکرونی اذکرکم و تیادم بکن یادتان لکم که براسی وعد و بضینی پروردگار سبحانه و تعالی که لسرخوی پیویس کرد یه هر کاتک ایما یادی پروردگار بکن اویش یادی ایما بکاتن سپاس گزاری بکن اویش نعمت کامن لسر زیاد دکو کفرانا بجیری بکن سزای سخت من دادا زور گرینگم ما بستی پروردگار تی بگین لوی که ده فرمی فذکرونی و تا یادم بکن اذکرکم رب العالمین ما بستی تی که به هیت شوازک بندکی خوی لخوی ده نبری و تا او عبد او بندیا هیت کاتک بقدر تاو تروکانی کش لذاتی پاچی الله ده نبری هر وکو سرور من صل الله علیه و سلم كاده كده سو سر جيگاي نوستني خوي دي فرمو يا حيو يا قيوم برحمتك استغيث اصلح لي شأني كله
ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين. ای پروردگار داوال دکم بقدر تاو تروکانی چیش نم دید از نفسی خوام چون که دبی بزن این نفس لأمارتون بسوء الا ما رحم ربی نفس کان زوری بینا کرین بخراب کاری مگر الله جل جلالو بزی پیدا بیتوا باید ای فرمون بقدر تاو تروکانی چیش نم دید از نفسی خوام ما بسی رب العالمین اوی او عبد بر دوام او تواصل و پیوندی هر بهیز بین لگل ذاتی پاش الله وكذا فرمي أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا يادم بكن بردوامي كومو دي بروادارن بلان بياد كرنيشي بجمار كثير يعني بجمار نقبل ست زار دو ست زار هزار زار بردوام يادي پروردگار بكن سنك پیغمبري أكرم صلى الله عليه وسلم فرمي يقول الله تعالى پروردگار دفرمي أنا عند ظن عبدي بي أمن لسر قماني عبدك خوم وأنا معه إذا ذكرني ومن لقضي دام كاتك ويادم دك كاتك وباسم دك فإن ذكرني في نفسي ذكرته في نفسي هر كاتك يادم بك لناخي خوي ذات سبني بأشكرا أو أمنش باسي دكم وإن ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير منه منهم أجل أول شوينشي باسم بك امنی لشونه چی برستر باسی میده کم بونه من اگر لدنیا دار لرای خلقه چی باسی که او رب العالمین لآسمانه کن لای فرشته برزکان باسی دونه کن و این تقرب ایلی شبرا تقربت ایلیه ذراعا هر که تک او بنده اگر هنگاوی لمن نزی بیتو امتسان هنگاوی لوی نزی دبوا و تا اگر یک گز اتو نزی بگیو او رب العالمین او زیاتر لتو نزی دبیتو فإن تقرب إلي ذراعا تقربت إليه باعا هنگاو بهنگاو پروردگار لده تپش اگر هنگاو کانی تو اگر زور زور بهیزی جنبن لسر خوبی بلان پروردگار بهیزوا هنگاوی گورتر لتو نزید بتوا إن أتاني يمشي أتيته هرولة اگر أتو برويشتن بو پروردگار بتسي أو براكردن بو تو دم بسي رحمتكي با فراوانی بخیرائی داد با تو براسی پروردگار وعد و بلینکانی تواون ایمان دارن خوشکان براین بوی کاتی که پیغمبری سرورمان صلی الله علیه و سلم باسی بلینشی پروردگار دکاتن لمقابل لا پاداشتا که دیاری دکاتن نابی اویل دست بدین و که بروادار بردوام لناو بلینکانی پروردگار که وعد و بلین دا ایمش بهرمند بین كافرمي اذكروني يادم بكن بويك وإطاعم بكن أمنيش يادي إيوة دكم رحمتي خوم لي خوشبوني خوم مهرباني خوم مغفرتي خوم بسر إيوة داد الرجم كاتك إيوة يادي من دكن هاوار بو من دكن نزاو تكالا من دكن أمنيش لسر خوم بيويس كرد وكوا ولامي همودا وكاري كانت أمدموا كاتك إيوة إطاعي من دكن يادي من دكن سپاس گزار من دكن امنيش با زورك لبخش شكاني خوم بهرمن تندكم واتا خير باران تندكم واتا مروب نابي لدس بدا كاتك اتو يادي پروردگار دكي با عبادت و بطاعت لدنيا دا اوش يادي تو دكا آمد سازي دكا بو اوي پاداشتش زورت پیش کش بکل آخرت كاتك اتو یادی پروردگار دکی لبیری ناکی لتندروسی باش لنخوشی اویش یادی تو دکا دزبارد بودگری باوی کوا فرج لکاتی ابتیلا و نخوشی کن ببنیری واتا درگا داخرا و کن لیب کاتوا کاتی که تو یادی پروردگار دکی کوا بحق بی پرستی اویش بلینی داوا کوا یارمتی درو سر خرد بیتن کاتیگار دی پروردگار دکی به اخلاص و برازگویی و پروردگارش براستی همو آمد سازیک دکاتن لگل مخلص کانو صدیق و رازگوی کان دادت بنیتن کاتیگ اتو یادی پروردگار دکی اکو رب پروردگارک ملکتی دبی اویج لسر خوی پیویز کدیا که غرقی نو رحمتی خود بکاتن
كواتا لبير مكة رب العالمين أتوي بو خوي دروس كردوا وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون كاتك رب العالمين دروسي كردوا فريكان واتسرتا جن كان أو زادوا إمرو بكان إنسان كان بو أو ما بسي كوا ملكتي بن بو أو ما بسي كوا پروردگار بتاكو تنيا بپرستن ويا عبد الله كري بصر رضي الله عنه أفرم أن رجلا قال يا رسول الله صلى الله عليه وسلم إن شرائع الإسلام قد كثرت علي فأخبرني بشيء أتشبث به يا رسول الله عليه الصلاة والسلام يا را واجب كان إسلام زورا كم خوش اشتكم في بلي كوا أركو واجب كان زول سمن قرز نبن اشتكم في شام بدا دستم بقرب وإلى دوار روش دا بسم بي ورزقارم بيت پیغمبر اکرمی صلی الله علیه و سلم لولام دا فرموی و همیشه دم و زمانت به ذکر یادی الله تر و پهلا و بردوام بی و که فرموی لا یزال لسانک رطبا رطبا من ذکر الله تعالی و حتی بردوام زمان شیرن و پهلا و به ذکر یادی پروردگار من قرأ حرفا من کتاب الله فله به حسنه والحسنه بعشر امثالها لا أقول ألف لام حرف ولكن ألف حرف ولام حرف وميم حرف واتا هر كسي شي إيمان دار تنها يك بيت لبرتوشي رب العزة بخويني كقرآن أوابهوي أو تاكيش بود نسريك أو تاكيش بقدر دا تاكي وكو خويتي وكو فرمينا لموشي ألف لام ميم لقرآن تنها يك بيتا بلكو ألف بتنها بيتيك ولامش بيتيك وميمش بيتيك واتا تنها أو شيء سي خير تساك لابد أن نسرد سانا كاتك أتو فرمانا شي زي بزيدك رب العالمين يكسر لو كاتي بليني دايا كواب هذاشتا كان أضعاف المضاعف كلابوتو وهي پیغمبر سربرمان صلى الله عليه وسلم اميهان داوا بردوام او بليني پروردگار سبحانه وتعالى براسي بي قوزينوا وكو فرصتكي زيارين تماشي بكين وهي بردوام لنا او بليني كان پروردگار دابين سبحانه وتعالى وهي افرمي ما جلس قوم مجلسا لم يذكر الله فيه ولم يصلوا على نبيهم إلا كان عليهم تيرة فإن شاء عذبهم وإن شاء غفر لهم وتهركم الله كسيك لهركو ردانشنك دابنشن ذكر يادي پروردگار سبحانه وتعالى تدانكنو وصلاوات لسر پیغمبر أكرم ندن صلى الله عليه وسلم أو مجلس سواتا أو دانشتنا رب العالمين بتاوان بارگرانيش نسر دنسي إذا اگر رب العالمين حزبك او سزو ازاري انده اگرش حزبك او لا خوش دبي عفيان دك ويا فرمتن ما من قوم يقومون من مجلس لا يذكرون الله فيه الا قاموا على مثل جفة حمار وكان لهم حسرة هرقلو كومولك لكورو دانشتنك هستنو تيدا باسي رب العالمين نكن واتيادي نكن وكو اوويا كالسر كلاكشي كريشي توبيو هستن كبويا اندبيتا داخو كسرو حسرتو بجارو بشماني لدواي دادا منيتوا كواتا بروادار بردوام لقل ذاتي باشي الله دبي بجيتن سنك رب العالمين او هاي لسر بندكان بيويس كردوا كبردوام يادي بكن وهي مسلمان اما اورو زور زور بيويسمان بويا كوال لقل رب العالمين الذكر كان ليادا كان لقل دابين سنك او براستي او وعدو بلني بإما داوا وكو افرمي والذاكرين الله كثيرا والذاكرات
أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما. زين تماشك بيجمان أو بيو آفرتا آفرتا بروادارين كوازور ذكر ويادي بروادجار دكان هميشا زار دميان با ذكر ويادي الله سبحانه وتعالى ترو باروا رب العالمين لدواروج ده خير وپاداشت ولي خوشبوني چي زور گورو فراوانين لبو آمد دكات اگر ورد بيو الآيات كي مقابل دانا وعدو بالليني كدا أفرمي والذاكرين الله كثيرا والذاكرات واتهم آفرتان هم پياوان كاتك زور يادي پروردگار دكان رب العالمين وعدي دايا كان لسورة أحزاب أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما. الله أما ديك ردوا بو أو جنوب ياوانين كيادي بروردقار دكن مغفرة واتذلي خوشبون كيق لنا وزوانا كان رب العالمين غفارة واتدريالي بردني فراوانا وكل شيء يشكك رب العالمين أفرميت فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا براسي مغفرة رب العالمين بدزدت بلام لمقابلي كردويك بدزدت وكوك فرمي والذاكرين الله كثيرا والذاكرات أعد الله لهم مغفرة أو مغفرة بأوانية كبردوام لرب العالمين دانابرين لكتابكي لشريعتكي للسنة وريو ربازكي بيغمبر صلى الله عليه وسلم لآم ذكردني زادوا زخيرا وتزودوا فإن خير الزاد التقوى واتقون يا أولي الألباب خوان بو أورجي آم ذكري واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله كاتك دا غرنو بردسي پروردگار خوان آم ذكردوا بزادوا زخيري زوروا فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا براسي اگر كسك بيبي بديداري فروردگار بكا دبي خوي آمد بكا دبي زاد وزخري آمد بكا خو آمد كردن بزل جوان وأوانانيا وكو عمر كوري عبد العزيز كسكاني هاتن لاي ككاتك زجن يزيق بوتيان بابا جان او زجن ويمش كتاني خليفين ده هندك فارمام ده بازل چي شايسته لبر بكين برگه چي شايسته لبر بكين كمكساني خليفين بو او زجني خمان آمده بكين اوش فرمي يا أولادي يا بناتي ليس العيد لمن لبس الجديد وإنما العيد لمن خاف يوم الوعيد كسا كانم رولا كانم زجن اوين ينزلين ويلة بر بكين زجن اوين خود لبو لقاي پر وردگار آمده بكين الله الله كلكاتك خزينيم مسلمانان بيت المال هنده پاري تي داو خلق آماده نبو پاري ورگري بگن موزوي انده دل صحرا روي انده كرتاكو تيرتار ميخوات از اوقاتي او هاي فرم وقت كاني بوي رب العالمين كان فرمين اعد الله لهم مغفره مغفره وباشن واجرا عظيما الله پاداش تكي زور عظيم يعني رب العالمين كبه فرمي عظيم ده بيت پاداش تكي واجرا عظيما ولا شو نشكك رب العالمين فرميت واذكر ربك في نفسك يهدي من بك بندك من لناخي خوت واذكر ربك في نفسك يهدي من بك لناخي خوت اگر بنهيني باشكرابو تضرعا وخيفة ودون الجهر من القول بالغدو والآصال ولا تكن من الغافلين سبحان الله آتك تنسر انزراشيشا واتهمش لناو ناخو دلو دروني خود دا برا بيانيانو دمو ايواران ها ذكري مساء وصباح يا صباح مساء با اشكراو بنهيني سرا وعلانية با پارانو با كوزانو با ترسو بيمو وذكر يادي پر وردگار بكا واتا بفخفخو تكبرو نا كاتي يادي پر وردگار دكيت با قلبت آگي ليبي با زبان دي اعلام بكا با اندام کان زیب زیب که ببی اوی دنگ برز بکی و ها فرمی نداء خفیا قد لذکر یادی الله بآگان مبا وکو اکسانی کل رب العالمین بآگان پیغمبری پیشواش من صلی الله علیه وسلم که فرمی ما
مثل الذي يذكر ربه والذي لا يذكر ربه مثل الحي والميت كقول امام البخاري هناك نموني او دو كسي كيكا چن يادي پروردگار دكا كيكا يادي پروردگار ناكوك نموني كسي شي زندو مردو وايا يعني كسي كا اگر يادي پروردگار بكا او كسي كا براستي زندو اگر يادي پروردگار بكا مردو شاكرا لأنعمه قول امام ابراهيم كرب العالمين كافر إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا ولم يكن من المشركين راسي بتهني أمتك بيتقي وستاوب وكسيك ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا ولكن كان حنيفا مسلما براسي كسيك بوات نا يهودي ونا نصراني مسلمان موحد بوات كساني شاوبش فرزنب وشاكرا لأنعمه سباز جزار واشتباه وهداه إلى صراط مستقيم راسين سرق راس كيبوا وآتيناه في الدنيا حسنة وإنه في الآخرة من الصالحين ورب العالمين وشتان دبوت كبر الدوام سيدنا إبراهيم بيواندي بهزم لك رب العالمين ليدا نبرا بي أمجنابي دابرين ذاتي باتش الله سبحانه وتعالى سنك رب العالمين كفرمي ولا تكن من الغافلين براسي اگر اتو يادي پروردگار نكي اللي غافلو بي آغان حسيبي يادي پروردگار واتا آغاد لشرع رب العالمين بي آغاد لرغ ربازي پیغمبر بي ساس آغاد لآزارو اشکنزو نارحتي ايمان داران بي لهر شونك آزاري پیدگا اتو وكو مسلمان وكو افرمي مثل المؤمنين يعني وكو يك جسد ديوات يك جسد لهر شويني چه مسلمانك آزاري بيب قد سلام فلسطيني لغزبي لأمريكا بي لأوروبا بي لآسيا بي لأفريق ملاي أفريقا بي أتو دا بلير آزار بيب قاتن أو زاتو مسلماني أو زهزبا آزاري مسلمانك عندكي لشويني چه كفرمي رسول أكرم عليه الصلاة والسلام ألا أنبئكم بخير أعمالكم آية خبرتان دمي بخير ترين كرده وتكرده بيكا وأزكاها عند مليككم كبراستي باكا أو كرده بي لله رب العالمين وأرفعها في درجاتكم وبلوباتن في برزبكا وخير لكم من إنفاق الذهب والورق وفاداشت لو زياتر بك إيوة بيبخشن لزيركانتان لسرد سامانتان لباركانتان وخير لكم من أن تلقوا عدوكم فتضربوا أعناقهم ويضربوا أعناقكم روبروي دجمن ببنوا لقردنيان بدنوا لقردنتان بدن واتخويني لبين رب العالم برنجي او تذكر ذلك قالوا بلى اصحاب بسر سرمان قلت ان بلى يا رسول الله او تذكر ذلك عند غوريك فاداش عند غوري فرمي ذكر الله تعالى واتيادي برجال زور لوانا غورتر كواتا ايمان دارين وريس مسلمان او رو ايما او وعد برجال كفرمي فاذكروني اذكركم يا دم بكن يا تندك وات اي ولا قال اسلام دابن برجال لقال اي ودا ان تنصر الله ينصركم سری بیخن سر تان دیخیدن ایوال دنیا دا پیشوازی لو دینی پروردگار بکن لقبر پیشوازی تانی دکن لقیامت پیشوازی تانی دکن پیشوازی اک شرمزار تان دکن ویا ایما نابی هیچ کاتک دابرین چون که دابران ملزاتی پاچی الله کارساد لجیان مدروز دکن یا ایوها الذین آمنوا اتقوا الله حق تقاتی ولا تموتن الا وانتم مسلمون ای گروهی بروادارن لذاتي باشي الله بترسين وخوش تام بويتن بلام لو باو شايستي رب العالمين بوشيتو او ترسو شرما وبجيانش الرازي مبن كبرو داري راستقين النبن كوا تيدا ملكتي فرمان كان الله نبن سبحانه وتعالى ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون ببرو داري وبموحديش نبي نقرن وبردسي فروردقان واتا زادو زخيريكو كانوا واتا خوتن آمده کن بو او کهده کوا او قناغی گواسنوی که قناغی انتقالیه واتا لو دنیا دست یا دنیا چی دی که کعانی برزخ و زقبر و قیامتو حتا کوتا انشاءالله بو بروادار النعیم و بباورانش جحیم یا رب لده پرن بگوری خود ببرزی خود بها نو هاواری خوشکو بریان من بیل غزه یا الله لو نهامتی و نخوش رزگارین که یا رب وعدو بلین الدائی مسلمانان سر بیخی يا الله نمرين او بلني ذاتي پاشي الله ذاتي پاشي تو متساوكاني خمان ببينين تعلقيش كو ديدارش كو بلني چي ديكي پروردگار بخزمت اوي برزو سنجين دگمو همو لايكتن بذاتي پاشي الله دسبرم كهيت سپار ديك زانا كاتن والسلام عليكم
ورحمة الله وبركاته.

0: عن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: من قال حين يسمع المؤذن أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله رضيت بالله ربا وبمحمد رسولا وبالإسلام دينا غفر له ذنبه.
1: سعد كري أبي وقاص خدال رازي بيدالي پیغمبر صلى الله عليه وسلم فرمويتي اويل لكاتك قويل بانك دبيت بلد شاياتي ددمك خواتاك وتنياي وشريكي نيو محمد بن دور روانا كراوي اوا رازيم خوافر ورقارم بيت محمدش روانا كراو اسلامش آيين اوا خوال قناها كاني خوش دبيت.
2: اعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
3: تلك الرسل فضل

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. خوشوستان و برزان ليردا هاتينا كوتاي پخشي برنامكان من بزماني كرديو دزدكين با پخشي برنامكان من بزماني عربي.

0: من حب لو قلب محب قد رجا الله يلقى من رجا دوما لقى من حب لو قلب محب قد رجا أخلص له حبا ولا تجعل له أخلص له حبا ولا تجعل له
1: في القلب محبوبا يشاطره هوى.
2: هنا صوت الإسلام.

هذه الأيام تجري كالسحاب في كبد السماء، ومع إطلالة كل يوم من أيام الله نكون معكم في إذاعة صوت الإسلام ومن القسم العربي لنعاود إيصال كلمة الحق الواجب علينا تبليغها.

بسم الله الرحمن الرحيم. يقال في بعض الأرقام أنه يتجاوز عدد المسنون في الأرض 1 مليار إنسان، أكثر من 1000 مليون إنسان بلغوا مرحلة الشيخوخة أو كبار السن. في كل يوم في الطرقات، في الوزارات، في المجمعات، في الأسواق، في الأماكن العامة نخالط ونشوف كبار سن. شفت هذا كبير السن؟ هذا إكرامه من إجلال الله سبحانه وتعالى، من إجلال الله إكرام ذي الشيبة المسلم. هذا الإنسان قضى عمرا في طاعة الله، قدر هذا العمر. هذه العجوز قضت عمرا في عبادتها لله، قدر هذا العمر. أحيانا كبير السن يحتاج إلى أن يمر في الطريق، وسعوا له يا أخوان، ترى هذا كبير سن. يدخل إلى باص، إلى قطار، إلى مكان عام، في كراسي. بعض الشباب تلقاهم جالسين وكبير السن الشايب واقف. يا أخي أين الأخلاق؟ أين المروءة؟ أين كرامة الإنسان؟ شلون جالس وهذا الكبير السن واقف؟ ما يصير. علم عيالك قوم، خلي فلان يجلس، عودهم أن يحترموا كبار السن. ليس منا من لم يرحم صغيرا أو يعرف شرف كبيرنا، يوقر كبيرنا، بل هذا كله من الدين ومن الأخلاق ومن المروءات. كبير السن أحيانا يحب، خاصة إذا كان قريب لك، أب، جد، كبير سن، جدة، كبار السن، ترى أحيانا يعيدون السؤال 20 مرة، نفس السؤال، تقول مروءات. كبير السن أحيانا يحب، خاصة إذا كان قريب لك، أب، جد، كبير سن، جدة، كبار السن، ترى أحيانا

كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يراعي كبار السن كثيرا حتى في الصلاة. لما علم أن أحد أصحابه يطيل في الصلاة نهاه، قال فليخفف، إذا أما أحدكم الناس فليخفف، فإن فيهم الضعيفة والمريضة والكبيرة وذا الحاجة، يعني في كبار سن لا يستطيعون في صلاة الفرض أن يطيل الإمام عليهم الصلاة، فراعي كبار السن. حتى في فتح مكة لما كان جالسا والناس يأتون إليه يسلمون، أبو بكر كان له أب للحين ما أسلم، تأخر إسلامه، فذهب إليه أبو بكر ليسلم عند رسول الله، كان شيخا كبيرا، فلما وصل قام إليه النبي صلى الله عليه وسلم وقال لأبي بكر: هل لا تركت الشيخ في بيته لآتيه؟ يعني ليش تعبت وأخرجت من بيته؟ كان يعرف قدر كبار السن، مع أن النبي صلى الله عليه وسلم في هذا العمر كان أكثر من 60 سنة عمره، ومع هذا يحترم من هو أكبر منه سنا. ولهذا قال: خيركم من طال عمره وحسن عمله. شوف بعض الأولاد الصغار أحيانا لما يستهزئون على بعض كبار السن لأنه ما يسمع عدل أو ما يشوف عدل، ويضحكون عليه أحيانا ويتكلمون، هذا كله من سوء الأدب الذي ما تربى به كثير من الأولاد في هذا الزمن. الأصل الاحترام، الأصل التوقير، الأصل التقدير، الأصل الإعانة، الأصل المساعدة، الأصل الاهتمام، الأصل مراعاة الشعور لكبير السن هذا، فإن هذا كله من إجلال الله عز وجل، وهذه من مكارم الأخلاق.

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم إلى حلقة جديدة في برنامجكم الشمائل النبوية. مع بداية حلقتنا نرحب بصاحب الفضيلة الشيخ الدكتور عبد الكريم

0: عبد الله الخضير، عضو هيئة التدريس بكلية أصول الدين جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية بالرياض. أهلا بكم شيخ عبد الكريم.
1: حياكم الله وبارك فيكم وفي الأخوة المستمعين.
0: قال الإمام الترمذي رحمه الله: باب ما جاء في ترجل رسول الله صلى الله عليه وسلم. حدثنا إسحاق بن موسى الأنصاري قال حدثنا معن بن عيسى قال حدثنا مالك بن أنس عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها قالت: كنت أرجل رأس رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا حائض.
1: الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسول نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. حديث عائشة أخرجه الإمام البخاري في مواضع من صحيحه في كتاب الحيض: باب غسل الحائض رأس زوجها وترجيله، وكتاب اللباس: باب ترجيل الحائض زوجها. الترجل والترجيل مصدران، فالأول لترجل ترجلا، والثاني لرجل ترجيلا. نعم، ترجل ترجلا والثاني لرجل ترجيلا. تكلم تكلما، وكلم تكليما. وفي المشارق للقاضي عياض: رجل الشعر إذا مشطه بماء أو دهن ليلين، ليلين لكي يرسل الثائر ويمد المنقبض. مشارق القاضي عياض، شارق في غريب الصحيحين والموطأ، من أنفس كتب الغريب. قال الحافظ ابن حجر نقلا عن ابن بطال: الترجيل تسريح شعر الرأس واللحية ودهنه، وهو من النظافة وقد ندب الشرع إليها. لا شك أن الشرع والدين دين النظافة، لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ، لا تقبل صلاة بغير طهور، وشرع الوضوء والغسل وغير ذلك من أجل النظافة. قال الله تعالى: خذوا زينتكم عند كل مسجد. وأما حديث النهي عن الترجل إلا غبا، وسيأتي عند المؤلف الشمائل بعد حديثين، فالمراد به ترك المبالغة في الترفه، فالمراد به ترك المبالغة في الترفه. وقد روى أبو أمامة بن ثعلبة رفعه: البذاذة من الإيمان. رواه أبو داود، قال ابن حجر: هو حديث صحيح. والبذاذة بموحدة ومعجمتين رثاثة الهيئة، والمراد بها هنا ترك الترفه والتنطع في اللباس، يعني الدين دين توسط في الأمور كلها، يعني بقدر ما حث على النظافة. نعم حث على عدم الإسراف في هذا الباب كغيره من الأبواب، فالدين دين توسط. فيقول جل وعلا: خذوا زينتكم عند كل مسجد، وجاء من حديث الطهارة والوضوء والغسل وغير ذلك، نعم الشيء الكثير. ومع ذلك ثبت عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال: البذاذة من الإيمان. نعم، ليكسر غلو هذا ومبالغته بمثل هذا الحديث، وليس في هذا مستمسك لمن يعيش رث الهيئة مزدرى محتقر عند الناس، لا، الدين دين التوسط. فجاء بهذا وجاء بهذا ليخرج المسلم بمنهج وسط معتدل. نعم، البذاذة بموحدة ومعجمتين رثاثة الهيئة، والمراد بها هنا ترك الترفه والتنطع في اللباس والتواضع فيه مع القدرة، لا بسبب جحد نعمة الله تعالى، لأن الله سبحانه وتعالى يحب أن يرى أثر النعمة. وأخرج النسائي من طريق عبد الله بن بريدة أن رجلا من الصحابة يقال له عبيد قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهى عن كثير من الإرفاه. قال ابن بريدة: الإرفاه الترجل. قال ابن حجر: الإرفاه بكسر الهمزة وبفاء وآخره هاء التنعم والراحة، ومنه الرفه فتحتين، وقيده في الحديث بالكثير إشارة إلى أن الوسط المعتدل منه لا يذم، وبذلك يجمع بين الأخبار. يعني ترى مع أسف الشديد من المسلمين من بهلغ وأسرف، نعم، حتى وجد من عنده من الثياب بقدر أيام السنة، نعم، بحيث لا يعود للثوب مرة ثانية. مثل هذا لا يأتي به شر، نعم. ووجد أيضا من يحول عليه الحول وليس عنده إلا ثوب واحد، فالدين وسط بين هذا وهذا. ولذا ينهى عن كثير من الإرفاه. وأخرج والحديث خرجه النسائي وليس فيه كثير، وأخرجه أبو داود بلفظ كثير. وقد أخرج أبو داود بسند حسن أبي هريرة رفعه: من كان له شعر فليكرمه. ولو شاهد من حديث عائشة في الغيلانيات سنده حسن أيضا: كنت أرجل رأس رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني شعر الرأس هو الذي يرجل، وأنا حائض، جملة حالية يستفاد منها أن القرب المنهي عنه في قوله تعالى: ولا تقربوهن حتى يطهرن، قرب خاص لا مطلق القرب. وفي صحيح البخاري عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان تعني رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمرني فأتزر فيباشرني وأنا حائض، وكان يخرج رأسه إلي وهو معتكف فأغسله وأنا حائض. يقول الشيخ محمد جسوس شارح الشمائل: هذا توسط بين جانبي الإفراط والتفريط، فإن اليهود لا يقربون الحائض بوجه، فإن اليهود لا يقربون الحائض بوجه، والنصارى لا يتحاشون من جماع الحائض، فجاء الشرع بمنع الجماع دون غيره.
0: تركيز عائشة على هذه الجملة، قولها وأنا أحائض، يعني مما يدل على أن كان هناك سائد في المجتمع استنكار لمثل هذا الأمر، فأرادت أن تبين.
1: لا شك أن هذا مستقذر عند العرب عموما، وقبلهم عند اليهود الذين لا يقربون الحائض بوجه. نعم، فأرادت أن تبين أن ما جاء في الشرع وسط بين مذهب اليهود والنصارى، اليهود لا يقربون الحائض بوجه والنصارى لا يتحاشون من جماعها، فجاء الشرع بمنع الجماع دون غيره. وفي حديث البخاري دلالة على طهارة بدن الحائض وعرقها، وأن المباشرة الممنوعة للمعتكف هي الجماع ومقدماته. نعم، تباشرون وأنتم عاكفون في المساجد، المباشرة الممنوعة للمعتكف هي الجماع ومقدماته، وأن الحائض لا تدخل المسجد، وفيه جواز استخدام المرأة في الترجيل ونحوه. نعم، وفي مذهب، وأيضا الشرع جاء المذهب الوسط في هذا، لا استغلال المرأة استعمالها فيما يشق عليها، ولا أيضا المرأة تتعالى على الزوج وتترفع عن خدمته، فدين الإسلام وسط، ففي استخدام المرأة في الترجيل ونحوه، يعني مما لا يشق عليها، الخدمة المتعارف عليها. قال ابن بطال: وفيه حجة على الشافعي في قوله أن المباشرة تنقض الوضوء، كذا قال، لأنها تلمس. نعم، يلزم من الترجيل اللمس، وعند الشافعية أن لمس المرأة مطلقا بشهوة وبغير شهوة، لكن هل ألا يوجد عندهم فرق بين أن يكون المتطهر لامس أو ملموس؟ نعم، عندهم فرق. قال ابن حجر: ولا حجة فيه، لأن الاعتكاف لا يشترط فيه الوضوء، وليس في الحديث أنه عقب ذلك الفعل بالصلاة، وعلى تقدير ذلك فمس الشعر لا ينقض الوضوء، والله أعلم. نعم، الآن يريد ابن بطال أن يقرر أن عائشة انتقض وضوءها، هي حائض، أو أن النبي عليه الصلاة والسلام انتقض وضوءه بمس عائشة، هو ملموس وليس بلامس. نعم، الأمر الثاني أن الشعر عند جمع من أهل العلم في حكم المنفصل، الشعر في حكم المنفصل لا في حكم المتصل كالظفر. نعم، فإذا مس شعر المرأة لا ينتقض الوضوء حتى عند الشافعية. نعم، لأنه في حكم المنفصل. والحديث ترجم عليه الإمام البخاري: باب غسل الحائض رأس زوجها وترجيله، هذه ترجمة سبقت، وأردف هذه الترجمة بترجمة بباب قراءة الرجل في حجر امرأته وهي حائض. نعم، الترجمة التي تلي هذه الترجمة عند البخاري: باب قراءة الرجل في حجر امرأته وهي حائض. يقول: وكان أبو وائل يرسل خادمه وهي حائض إلى أبي رزين فتأتيه بالمصحف فتمسكه بعلاقته. نعم، أي الخيط الذي يربط به الكيس. يعني كيف استنبط الإمام البخاري باب قراءة الرجل في حجر امرأته وهي حائض؟ نعم، الرسول عليه السلام يضع رأسه في حجر عائشة، نعم، باب ويقرأ القرآن وتمس بدنه، ثم أردف ذلك وكان أبو وائل يرسل خادمه وهي حائض إلى أبي رزين فتأتيه بالمصحف وتمسكه بعلاقته. دقة الاستنباط، فكون عائشة وهي حائض تمس النبي عليه الصلاة والسلام وهو يقرأ وفي جوفه القرآن، دل على أن الحائض لها أن تمس القرآن من وراء حائل، نعم. واستنباط دقيق من الإمام رحمه الله تعالى أيضا في قوله يقرأ القرآن في حجره وهي حائض، نعم، استنبط منه ابن دقيق العيد رحمه الله أن الحائض لا تقرأ القرآن، نعم، النبي عليه الصلاة والسلام يقرأ القرآن في حجرها وهي حائض. لماذا ساقت هذا الكلام؟ يعني لو كانت الحائض تقرأ القرآن يمكن أن أن أن أن, أن, أن يساق مثل هذا نعم، ولو كانت الحائض تقرأ القرآن ما احتاجت إلى أن تقول أن النبي عليه الصلاة والسلام يقرأ القرآن ورأسه في حجرها وهي حائض. هذا استنباط لا شك أنه دقيق من ابن دقيق العيد، والمسألة خلافية كما هو معلوم.
0: في بعض المسائل فيما يتعلق بترجيل الشعر بالنسبة للتيمن، كان يحب التيمن حتى في ترجله عليه الصلاة والسلام، المقصود أنه يرجل الشق الأيمن من رأسه قبل الأيسر، هذا هو. الادهان يا شيخ،
1: الادهان لئلا يشعث الشعر،
0: كان لهم ادهان معين معروف عندهم
1: السابق. عندهم الزيوت والأدهان من بهيمة الأنعام وخيرها.
0: هنا الموجودة الآن، هل يعني هناك تفصيل فيها في جواز استعمال بعضها من عدمه، منعها للوضوء إذا مسح بها الرأس من عدمه؟
1: لا شك أن ما يحول دون وصول الماء إلى الشعر يمنع أو يزال قبل الوضوء، نعم، وأما ما لا يمنع من وصول الماء إلى البشرة مع طهارته لا يمنع.
0: جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. نذكر الإخوة والأخوات بالحديث القادم بإذن الله شيخ، وهو سنأخذ الحديث في الستينات، حديث أنس كان أحب الثياب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يلبسه الحبارة، هذا في لبسة عليه الصلاة والسلام بإذن الله. إذن هذا هو الحديث الذي سنأخذه في باب ما جاء في لباس رسول الله صلى الله عليه وسلم. شكرا لطيب متابعتكم، لقاؤنا بكم في الحلقة القادمة بإذن الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

من هنا قال عليه الصلاة والسلام: المؤمن القوي خير وأحب إلى الله تعالى من المؤمن الضعيف. أنا أدعوكم إلى التفوق. الدنيا كما ترى، نأكل ونشرب وننام، إن كنت كذلك فأنت واحد من 6,000,000,000. لا تقدم ولا تؤخر. لما لا تكون متفوقاً؟ لأن الدعوة إلى الله تحتاج إلى تفوق، الدعوة إلى الله تحتاج إلى انضباط، أن تكون الأول إن كنت طبيباً الطبيب الأول، إن كنت محامي المحامي الأول، إن كنت مهندس المهندس الأول، إن كنت تاجر التاجر الأول. شيء سهل جداً بس يحتاج إلى تخطيط. إخوتنا الكرام، والخبر مؤلم جداً، أنه بالمئة شاب ما في إلا 3 يعرفون أهدافهم ويتحركون نحوها. بالمئة شاب 3% فقط، هدف واضح. أنت الآن ماذا تريد أن تكون حينما تتخرج من الجامعة؟ تحب أن تكون عالم، تحب أن تكون طبيب، تحب أن تكون يعني تاجر كبير صناعي؟ فكر. كلمة قرأتها قبل 40 عام ولا أنساها: إن القرار الذي يتخذه الإنسان في شأن مصيره قلما تنقضه الأيام إذا كان صادراً حقاً عن إرادة أو إيمان. أقول لك بشكل واضح: أطلب ما شئت من الله، إن كان الطلب صادقاً وقدمت الثمن وهو السعي، ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها، فلا بد من أن تصل إلى هدفك. هي حقيقة. أنت علاقتك مع الله، علاقتك مع الذي بيده كل شيء، قال لك: عبدي اطلب تعطى، لا أكلفك إلا أن تطلب بصدق، اطلب بصدق وأنا أعطيك. خلاف ما يقال: ظروف صعبة، الدخل قليل، ضغوط عالية، وعود الله عز وجل فوق الزمان والمكان، وعود الله عز وجل فوق كل المعطيات، وعود الله عز وجل فوق كل الظروف، ومن يتق الله يجعل له مخرجا.

ولهذا أسأل الله أن يعيني وإياكم على صلاح القلوب. ينبغي للإنسان أن يكون دائما مع قلبه، يغسله ينظفه دائما، ينظر انحرافاته، هل يريد الدنيا، هل يريد الآخرة، هل يضمر حقدا لأحد من المسلمين، هل يضمر البغضاء للمسلمين، هل يضمر المولاة للكافرين، إلى غير ذلك من أعمال القلوب الخطيرة الخطيرة الخطيرة. أخطر ما يكون على الإنسان عمل القلب. ولهذا أحدثهم بحديث وإن كان مخيفا لكن لعل الله أن يجعل فيه خيرا. كان رجل مع الرسول صلى الله عليه وسلم في غزوة من الغزوات، وكان لا يدع للعدو شاذة ولا فاذة إلا قضى عليها، شجاع مقدام مؤثر. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن هذا من أهل النار، اللهم عافنا، إن هذا من أهل النار. صحابي يجاهد شجاع مؤثر في العدو، قال: إن هذا من أهل النار. عظم ذلك على الصحابة وشق عليهم، كيف يكون هذا الرجل من أهل النار؟ فقال رجل من الصحابة: والله لألزمنه، يعني لأصاحبنه، أنظر ماذا يكون الأمر. فأصيب هذا الرجل بسهم، أصيب بسهم من العدو فجزع، فأخذ بذباب سيفه يعني بطرفه ووضعه بين ثندؤتيه، ثم اتكأ عليه حتى خرج السيف من ظهره ومات. إذن خاتمته أن قتل نفسه. وقد أخبر النبي عليه الصلاة والسلام أن من قتل نفسه بشيء فإنه يعذب به في نار جهنم خالدا فيها مخلدا. فجاء الرجل إلى النبي عليه الصلاة والسلام وقال: أشهد أنك رسول الله، أشهد أنك رسول الله. قال: وبما؟ قال: إن الرجل الذي قلت إنه من أهل النار حصل منه كذا وكذا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الرجل ليعمل بعمل أهل الجنة فيما يبدو للناس وهو من أهل النار. هذا الشاهد، إن الرجل ليعمل بعمل أهل الجنة فيما يبدو للناس وهو من أهل النار. وهذا يوجب للإنسان الخوف والقلق، وأن يكون دائما مع قلبه ينظفه يطهره من الشرك من الشك من النفاق من الحقد من العداوة للمسلمين من البغضاء. وهكذا يجب أن يكون الإنسان دائما مع قلبه، لأنه هو الذي عليه المدار. يقول: إن الرجل لا يعمل بعمل أهل الجنة فيما يبدو للناس وهو من أهل النار. طيب، كيف يخذل الله هذا الإنسان العامل بعمل أهل الجنة مع أن الله أكرم الأكرمين؟ فكيف يخذل الله هذا الإنسان؟ الجواب: لأن في قلبه سرا خبيثا، هو الذي أودى به إلى الهلاك. ولهذا أنا أكرر مرتين أو ثلاثا أن نطهر قلوبنا، أن نطهر القلوب، أن نمحصها حتى تكون نقية، وإذا صلحت صلح الجسد كله.

0: النعم.
1: وليعلم المسلم أنه كلما تباعد الناس عن زمن النبوة وكلما طال الأمد عنها كلما كثر الذين يقرؤون القرآن ولا يكونون من أهله ولا يريدون به وجه الله عز وجل. جاء عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه قال: لقد أتى علينا حين وما نرى يقرأ القرآن إلا من يريد به وجه الله عز وجل، ثم بعد ذلك حدث ما حدث فأصبح يقرأ القرآن من لا يريد به وجه الله. وقال علي رضي الله عنه: إن يطل بك الزمن، يقول لصاحبه إن يطل بك الزمن فسترى الناس أصنافا ثلاثة في كتاب الله: من يقرأ القرآن لله، ومن يقرأ القرآن للدنيا، ومن يقرأ القرآن ليجادل فيه. فبين علي رضي الله عنه أنه إذا طال الزمان بالناس فإنهم سينقسمون فيه ثلاثة أقسام: صنف لله وصنف لدنيا، وصنف يقرأ القرآن ليجادل، ليماري به العلماء ويجادل به السفهاء. وقد جاء أثر عظيم عجيب وكأنه يتحدث بما نحن في زماننا، فقد جاء عند الدارمي بإسناد صحيح أن معاذ بن جبل رضي الله عنه قال: يفتح القرآن على الناس حتى يقرأه الرجل والمرأة والصبي، كل يقرأ القرآن. وفي هذا الزمان نجد الصبي لم يبلغ سن التمييز وقد حفظ القرآن كاملا، وصدق رضي الله عنه، قال: حتى يتعلم القرآن كلهم، فيقول الرجل: قد قرأت القرآن ولم أتبع، لم يأتني أحد، ولم يأتني أحد ليقبل رأسي، أو يأتني أحد فيتبعني ويسمع كلامي، قد قرأت القرآن فلم أتبع، والله لأقومن به فلعلي أتبع. فيقوم بالقرآن فلا يتبع، فيقول: قد قرأت القرآن فلم أتبع، وقمت به فلم أتبع. قال: فلآتينهم بحديث لا يجدونه في كتاب الله ولم يسمعوا. قال معاذ رضي الله عنه: فإياكم وما جاء به فإنه ضلالة. وهذا حق، فإن كثيرا من الناس ربما يكون حافظا للقرآن، ربما يكون مجيدا لتلاوته، ولكن ليتبعه الناس ويمشون خلفه جماعات ووحدانا، فإنه بعد ذلك يحدث في دين الله عز وجل، ويحدث لهم ما لم يسمعوه في شرع الله عز وجل، ويحدث لهم من غرائب الأمور من بين مقل ومستكثر. قال معاذ رضي الله عنه: فإياكم وما جاء به فإنه ضلاله.

حينما تضيق عليك الأرض بما رحبت وتنسد أمامك السبل كلها، تشعر بأنه يعني لا أمل لك في النجاة من أمر ما أو في الخروج من ضيق ما، وتلجأ إلى مولاك ساجدا داعيا متذللا، تشعر كأنما الدنيا كلها قد حيزت لك بحذافيرها، حلت تعطلك الدنيا كلها. لما؟ لأنك آنئذ تفتح لك أبواب السماء وترى ذلك وتجده بدعائك. فدعا ربك، تدعو ربك، وربك من هو؟ الغني سبحانه، القهار سبحانه، الجبار سبحانه. يعني لتكن مشكلتك ما كانت الأسماء الحسنى شاملة للكون كله، إن كانت الضائقة فقرا فربك هو الغني، إن كانت الضائقة خوفا وظلما وقع عليك فربك هو الجبار القهار، وإن كانت داء أو مرضا فربك هو الشافي. ما شئت، الأسماء الحسنى جامعة لكل فضل ولكل نور، هي الحسنى. وتلك أسماء لله، تلك أسماء لله وصفات لله سبحانه بما هو رب العالمين. فأنت فقير فقير فقير، ولكن تشعر بأنك عبد الغني، أنت غني غني، أنت مغلوب ضعيف، لكن لما تكون عبد القهار أنت منتصر. فلذلك ينشرح القلب ويأنس الوجدان، ويذوق العبد حلاوة العبادة وجمال الدعاء، وفعلا تنفتح عليك أبواب البركات، ويخرجك الله جل وعلا من ضيقك ومن حرجك إلى سعة الإيمان. والقرآن في هذا واضح قاطع الدلالة بين، ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. وهذا المعنى متردد في القرآن في غير ما موطن، وهو في السنة كذلك كثير كثير كثير. والشرط إنما هو واحد، أن تكون عبدا. فدعا ربا، كن له عبدا يكون لك ربا، وإذا سألك عبادي، وستجد حلاوة الدعاء وتجد جماله، وتجد التواصل حاصرا بينك وبين الله سبحانه وتعالى. أنت تتكلم وهو يسمع كلامك، وتشعر أنه يسمع كلامك ويجيب، وتجد حلاوة الاستجابة حينا في تلك اللحظة، توجد حلاوة الدعاء في قلبك، وتشعر أن الله تعالى قد سمع منك وقد قبل منك، وسترى كيف يتجلى الجواب. فلا ينبغي للمؤمن أن يستهين بمخ العبادة، برأس العبادة الدعاء، بما هو علاقة لطيفة بين العبد وربه. ولا ينبغي للمؤمن إن كان مؤمنا حقا أن يكون جاهلا بالله، ويظن بأنه حينما يدعو ربه لا يسمعه أو يغفل عنه. سبحانه وتعالى عن ذلك علوا كبيرا. ولو كنت فردا، ولو كنت واحدا مستضعفا في ظلمات من فوقها ظلمات، فالله جل وعلا يسمع دعاءك كما سمع دعاء عبده يونس وهو تحت ظلمات من فوقها ظلمات، في قعر الحوت في قعر البحر، فسمع الله جل وعلا دعاءه ونجاه من الغم. قال وكذلك ننجي المؤمنين، يعني الآية تدل على الاستمرار، مش غير ديال يونس عليه السلام، هي لكل مؤمن. وكذلك ننجي المؤمنين أي إلى يوم القيامة وبكل أصنافهم ما داموا مؤمنين. بل إن من أهل العلم من قال إن المضطر إذا دعا ربه يستجاب له ولو كان كافرا، لأن الله قال أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء. لأن الإنسان فعلا حينما يكون في حالة الضرورة يكون مخلصا، هو مشرك كافر، ولكن في تلك اللحظة اللي ضاقت عليه الأمور يبقى له قدامه غير رب الكون. فلو يعني رغم أنه جاهل بالله ولا يعلم عنه شيئا، فيستجيب لذلك المعنى الذي هو معنى الربوبية بإطلاق، بدعوة خالصة في تلك اللحظة، والله جل وعلا يجيبه لما دعا في تلك اللحظة. فتكون الدعوة إما إنقاذا له من الكفر إلى الإيمان،
أو حجة لله عليه يوم القيامة، دعوت فاستجبت لك مع ذلك لم تؤمن بي. أم يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء، فما بالك بالمؤمنين.

0: ما هو علاج الغضب؟ ذكر النبي صلى الله عليه وسلم علاجات للغضب، منها في هذا لا تغضب، هذا علاج، أي لا تأتي بما يدفعك إلى الغضب. أيضا من علاج الغضب الاستعاذة من الشيطان الرجيم، الإنسان إذا غضب يستعيذ بالله من الشيطان الرجيم. وذلك أنه استب رجلان، يعني أحدهم يسب صاحبه، بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم حتى إن أحدهم أحمر وجهه وانتفخت أوداجه، يعني الغضب وصل حده. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إني لا أعلم كلمة لو قالها لذهب عنه ما يجد، إني لا أعرف كلمة لو قالها لذهب عنه ما يجد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إذن كلمة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم تذهب الغضب، وهذا الحديث أخرجه البخاري ومسلم. الحل الثاني تغيير الهيئة، أن يغير هيئته، واقف يجلس، جالس يضطجع. تغيير الهيئة أيضا من الأمور التي تكون علاجا للغضب. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا غضب أحدكم وهو قائم فليجلس، فإن ذهب الغضب وإلا فليضطجع، أخرجه أبو داود. ثالثا السكوت، يسكت، يعني لا تتصرف وأنت غضبان، لا تتكلم وأنت غضبان، اسكت. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا غضبت فاسكت، إذا غضبت فاسكت، إذا غضبت فاسكت، اسكت خلاص، غضبان اسكت، لا تتصرف، لا تقول شيء، لأنك ستقول شيئا تندم عليه بعد ذلك غالبا. فالنبي صلى الله عليه وسلم أرشد إلى أن يسكت الإنسان إذا كان غاضبا، لا يتصرف ولا يقول شيئا، وهذا أخرجه الإمام أحمد. من العلاجات أن يتذكر فضل من يكظم غيظه، كما قال الله تبارك وتعالى: والكاظمين الغيظة والعافين عن الناس. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: ليس الشديد بالسرعة، ولكن الشديد الذي يملك نفسه عند الغضب. السرعة اللي يصرع الناس ليغلبهم، وليس هذا هو الشديد، الشديد هو الذي يملك نفسه عند الغضب. ومن العلاجات المشهورة عند الناس هو أن يتوضأ، قال: إن الغضب من الشيطان والشيطان من نار، فإذا غضب الإنسان فليتوضأ. هذا لا يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم.
1: اللهم صل وسلم.

وتحط بها عنا الخطيئات وتقضي بها لنا الحاجات. اللهم صل وسلم عليه صلاة تحل بها العقد وتنفرج بها الكرب.

كثيرة لا مقطوعة ولا ممنوعة. اللهم اسقنا من يده الشريفة شربة لا نظمأ بعدها أبداً.

إخوتي أخواتي، إلى هنا نأتي إلى نهاية برامجنا من القسم العربي من إذاعة صوت الإسلام، على أمل اللقاء بكم إن شاء الله تعالى في كل يوم وفي نفس الموعد. إلى ذلك الحين نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في التوب رغم

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على إمام الأنبياء والمرسلين، حبيبنا ونبينا وقائدنا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان ويقين إلى يوم الدين. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا واستعملنا ولا تستبدلنا واغفر لنا وارحمنا وأنت خير الراحمين. اللهم آمين. البردوامي لشرح كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة لكتاب كوش صحيحكي في شواء بخاري رحمة الله إليه بيت لباب شانزيما باب ما ذكر ما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم حظ على اتفاق أهل العلم وما اجتمع عليه الحرمان مكة والمدينة وما كان بهما من مشاهد النبي والمهاجرين والأنصار ومصلى النبي والمنبر والقبر. لو يا أتمنى بابك باب شانزيما إمامي بخاري رحمه الله كان حديثي كيناوة لجمال حوزار وسيصد بسدود أسبيكات كدرسي رابردو شرح مانكر باشان فرمودي دواي أو فرمودي جمال حوزار وسيصد بستوسية هل لو بابية لو بشية لو عنوانية كهنا يأتي أفرمير إمامي بخاري رحمه الله أفرمي حدثنا موسى بن إسماعيل حدثنا عبد الواحد حدثنا معمر عن الزهري عن عبيد الله بن عبد الله قال حدثني ابن عباس رضي الله عنهما قال حديثك فرمودك الإمام ابن عباس وجرنه رضا ورحمة إخوة لأخوي لبوشي أفرميد كنت أقري وعبد الرحمن بن عوف عبد الرحمن بن عوف طبعا ديال كبار صحابة رضا إخوة لبيد ويشيك أو دكسيك لو دكسيك بنص بدق بسريكو مجدي بهشتي بيدراوه فاشان للتاجر بازرقان بن أوبانغ كان ناوها والانبو كباري صحابي رضا إخوة إلي بيد ويشيك أو دكسيك لو دكسيك دايك بنص بدق بسريكو مجدي بهشتي بيدراوه فاشان

لا تفعل. يا أمير المؤمنين شتي وانا كيت زول عجيب يعني نصيحتك. فإن الموسم يجمع رعاء الناس، أي أمير إيمان رعاء الناس. أما حاجة حاجيش همون أخر شكتي أكوبوتو أنا للرواية كان رعاء الناس وغوغاءهم، يعني خلشي نشارزا خلشي جيرشيوين خلشي أنواع وشكل شكا حاجة وقوصة حاجة ونبو مثلا أبيتو جوازت أبيتو نازم شيو مانا هكذا سبيتي بيت حاجة يتحاج. يا أمير المؤمنين لإستادة إستاها الصيد آلم سر شوينة ألم شوينة أقصب كيد همي أهلي مشهورة أهلي تيقيش نفهمني انتا أقول أقصى كانت يبقن لبر أوا شتيوامك أفرموه رعاء الناس يغلبون على مجلسك. جار الرواية كان كاتو فرمي أو نوع كسانش عادة يعني خوان أكتن دينا بيشي بيشو نزيك ابنه وليتو أنا وأهلي مشهورة عقلو معنا لدور وأنا هر ناشي بستن أو كاتا كنزيقنا فأخاف أن لا ينزلوها على وجهها فيطير بها كل مطير. أترسم لقصة كان وكويتين أغن يترد شون بياني آغا إشي لسركن يعني هنا تأويل جاري ويتو قصيك كلا بابتك كابرات لا يخلو تأويل يكا بزور بحسابي بوشكا والمشكلة كو يتوك قصاكي بوشي قصاكي همو الكسا وكسانا همو شايستي اون كو قصاب دي بجويانا هندي خلقه اللي هندي حالتا بابتك بابتك دينيش بيت مشكو فهمو درجو تيقشتني او مكانتو ايمانو اماني ناتواني استيعابو او بو قد بدريتواني كلو قزيت الدرواني بو جاري واهي هندي قصاك ريت اگر قصاك ديوي خيريش بيت وكو عبد الله كرو مسعود فرميت او خلقا قل لا تبلغه عقولهم عقليا نقشوته ولو قصير كانوا الا كان لبعضين فتنة هربوية هندك بابت يسر من برنية مثلا هندك بابت يسوشيال ميديا يعني الحقيقة دابورو جندري ومسلمان بيه ايشي لسرك بوش كتو ان حقا كي يديتي همونو عكسك جويل يقري همونو عكسك جويل يقري هندش يعني وانك هر نازاني اصل ان بابتات شي بنو عشكتي يقاتو بكاريني بوشتي شيتر جاء بالضبط أم نصيحتي خليفة إيمان دارا نكات خليفة مسلمان عمر يقول خطابك عبد الرحمن يقول أفضل مشتي وامك كتشكا همونو عقل شي شكو كردو توحج حد شي خلقي هاتو بو حج نكوي نوالي تيا نفامي تيا جيرا شيويني تيا ملتزم كمي تيا نوع كتابة تأكيد وانيا كابرا حجو هم قصيك جاسي لبن أو أي شي بكين فأمهل حتى تقدم المدينة دار الهجرة ودار السنة فتخلص بأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم من المهاجرين والأنصار فيحفظ مقالتك وينزلها على وجهها نها بلا ماكا كقرينو بو مدينة بابتك ما دام وجودي هي باب شنو كقشنو مدينة مدينة داري هجرية يعني أو أو أو أو خانية أو أو عرزية أو خاكية كا في غنبري خو عليه الصلاة والسلام هجرتي بو كله وشو يعني مهجر مدينة كوش كوشكران بابلين هاولاني بابلين هم أنصار هم مهاجرين هاتونا تناو مدينة ومدينة مكان طبعا حديثة باسي قوري ومكانة مدينة شيتي يعني الأصل قصدك يعني شو كلمة عنوانك تياتي باسي حرم مكانك مكان مدينة مكانة يعني شو يعني مواضيع في غنبري قاعد يصرم كمدينة شتي في أسائنيا لأن يعني كأنما أبو خالد بيت ما بقي يعني كاك مكان ومدينة وكم عرض إشكالين وني كجاري قصدي أنا شيء وندري شو كمكان ومدينة بونتا أودو بابلين موقعا أودو جيجان ك إسلام تعدى انتشاري كردوا مهبطي وحين وحين اللي بيادا بزيون شو يعني صحابها والله شو يعني درتشوني إسلام برهم بتاعي بتيج مدينة كشو يعني ما والله في غنبري خابوا ليه إسلام انتشاري كردوا الحقيقة ده أفرموتم كقرايتو بمدينة كداري سنة داري هجرة وداري سنة شا. يعني حقيقة فتخلص بأصحاب يصدر من المهاجرين وصار وسا مهاجرين وأنصار إلين هم وصحابه كوشبران هم بشتيوانان كأمانة سابقة وتجيشنك وفهميشان هي ودينداري وجهاد وأمانة أم كاتأوان فيحفظ مقالتك وينزلها على وجهها أوانة توان لقصة كانت تتبغن هم ديسان لشوني خوشي دايني كواتا أم إيكا مثلا أخرى تفعل علي كوري بطالب رضي الله سير فرمي ليس كل ما يعلم يقال وليس كل ما يقال حضر أهله وليس كل ما حضر أهله حان وقته وخشبني هاتشي زاني بيغيت الهمو شوينكا دو كلمة أزاني خير أفري بريد أخرى مشتك لهمو شوينكا ناوتري وليس كل ما ليس كل ما وليس كل ما يقال حضر أهله شرطني هل قصيك شكي خلقك مستعيد بيل وكرت شو يقصيبوك يقصيبو مكا يعني هل قصو إنسان بي بي بي بي شيء بزاني خوش وين بكر شيء وديت زوج جار فتنة لما ودرو الزبير مثلا قنج يجي هل قصيك شيء لشو أنك أفر مديك فريدة يعني كابرة داني شفر مديك جارته بستوتي يقم جارتي بي بيستي بلا عجيبة لبلو بلا بقوة شيء تسر من بريا شيء تسر شو نجي على السوشيال ميديا حديث كاجرته نازني أم فرموديا اشتكي هي وذكاريكي هي خلش يجي استغلالي يكاد خلابي بيكاد يعني حقيقة أما لبرتو

شتني هم قصيب وهم قصيب كده كاتا وليس كل ما حضر أهله حان وقته فعشان التوقيت إيش مهمة وقت إيش مهمة شتني هم وشتي ك أزاندريت وهروا خلك كشي يأوبن كبيان بوتيت كاتي هات بيبوتري زور ولد ما بو بو مسائل تعامل كده لا شو أزكي عندنا شو كجاري واهي هندك شت لهندك كاتا أو تري خوي حقك سكا خلك كاش حقي خويتي أو ببيستن برام أو توقيتي كإنسانك لو شو يعني يا لو مجلسة يا لو كاتا أو قصيتي أكاد بوالديت أو حقه أو راسي بتبعتي اللي خوش من خلق جاتي كاتو بس كتوقيتك كتوقيتي أوني كاتك كاتي أوني أو قصيلي وافر بدري هاد بو عبد الرحمن كوري عوف بخليفة إيمان دارنا فرمي عمير المؤمن أو كبا كردي أو خلقي أوني توقسانيا بوكي بابشي نو مدينة لمدينة مهاجر وأنصار خلشي هي منتزين تيجيشتون شينا مانا أو كاتا هم لقسكا وكو خويقن هموكو خوشي لشوني خويا داي أنين خليفة إيمان داران مالي كل خطاب رضي الله سربيت رأيك بلاو بنرغبو لقرانو يا بو مدينة لمباشرة كاقرانو بو مدينة يكسر لجمعية كما أشياء السامبين بلا فرميد فقال والله لا أقومن به في أول مقام أقومه بالمدينة يعني إن شاء الله بسون بأ الله كجيش مو مدينة اللي يكم جيشتن بو مدينة اللي يكم جاي كتاعدة هاسم قصب وقلشي كم هاسمو أم بابتا يعني شو بابتي شي هنو كيو ضرورة ولو دا أخير حجيش بو يعني أخير حجيش عمري بطا حتى لو تاركها أفرنكو مالا قصها توا أمي بيكم نمي يزبيكم بيشتر برا مو أهستكم كي أستاب هاتو تبيشو بالماري قوى بالي بيو نام تصوركم أجل من زيك بيت رواياتي شي بخاري وفرميت تصوركم شو إسا كاتي ويكا أقصيهاكم أقصيه ألا ما قرت نموت بلام كيسائكم واهستكم أجل من زيك بيت بويا وتاركتان بودم ابن عباس فرمي فقديمنا المدينة طبعا حديثك ابن عباس يجرت العبد الرحمن يكرو عوف جاي ابن عباس رضي أخوال أخوي باوشي بفرمي قديمنا المدينة قال فقال كتشين ومدينة عمر يكون خطاب رضي الله سيد طبعا رواياتي كابة تفصيل هاتوا أشياء تسلمي بل طبعا أبو تاري عمر يكون خطاب رنق الله لهمو تاركاني كي مطولت له أشياء تسلمي بل قصب وخرشية كاتو فرميت كاتان ليكم وكسيك ليتي أغات وكخوي ليتي أبغات فاشانيش تشون ليت تواني والاخر كي تاشوي روج يعني مسافي تشن اي تواني بروات باب رواتو قصانة بغياني يعني بس كسيك تينا قاد بلاوينا كاتو يعني لخوتوانين مكو وكخوي تي أبغات لو وتارا ابو نمنا بم بدايه دسبيكاد ان الله بعث محمدا صلى الله عليه وسلم بالحق وانزل عليه الكتاب فكان فيما انزل ايات الرجم تفصيلك وتارك يدور درجات ك الله سبحانه وتعالى في غنبر بحقنا الدوا وقران ابو دابز الدوا وليش لو عنك احكام ابو دابز ابو ما قصي رجم بو يعني رجم زانيشي اچ پیو چې افریده کوم سره مردار بیان قانون کې باولین پیو شخو خزان بیت رجمه لې بس یو قضیه کومه خو خطر وزه خوېلې بیت فرمید ک پیغمبر خو علي صلوات الله عليه زمانی خو یا خپل چې کو کاری کړ دی بلی او شابه توانی جنې هبو بیت یان پیو جنې کمر دی هبو بیت باولین بد باران کراون پیغمبر خو کړ دی او ابو بکر کړ دی او اصحاب هاولان کړ دی انا خمی او مو دو دروج بروات او تی په فرتو خلک چې بیا بلی والله ما القران ته یینی يعني ما دام القرآن تعيني كواترج موجوديني يعني عجيبة أنت سلمي بخاري رحمه الله فالمدكاة جارته عن ابن عباس وعن عمر بن الخطاب لزمني خويا مخافوت رسيوه بوشكا برا لقرن انتشار الإسلام على قرب الله بنوي إسلام أمنوا عفكرانة دروس بين يعني كبرا باستيعابنا كيا بدليني يا حسليني ديت الأولاد بويك خوي بديته ولا قزيك قزيك مثلا بون من الظاهر يا وابي دربيوت كمحرج بلا برشاوي خلشية نار حد بيبي تأويل يشبونك ديت نفيه كادم مباشرة ماشي مثلا خبال لو شيء مثلا باب لين اللي صافي شو بيت نفي اشتاق كاتك لديني الله سبحانه وتعالى ثابت بو اتر دي شيء باب لين متاركي امام عمر الخطاب رضي الله ورحمته خويلي بي بارحال او كتي ادا متاركي اداته طبعا دو عباسي سقيفي بني سعيده كا دو عباسي خلافه كوتشون ابو بكر الصديق رضي الله خويلي بي ابو بكر خليفه شلون مثلا انصار ويسخريبك يا شبك يتبيني أنا ولا سألوا الشيب كان بخليفة شكو في غنبري خواهي وسلم صحابة كان شاورنا من في غنبري خواهي وفاتك حقا يعني هي جيشي شد بما فيهم عمر كل رزاي خواهي لبيت عمر كل خطاب رزاي خواهي لبيت يعني تهرشي كدو لات كسيق لك بمردوة بيان استيعابنا كلا بيان قرز بوك في غنبري لبركة لناوي أنا نامنتو بجي يعني هرد شبو شايش قرز دروزة كان لناخي يعني لواقعه لناو مجتمعكم ملقاكيها لبر أوا
يعني باشارش دولتي شت عز الاسلام فتح مكه كردوا مدينه وردوا ده قبائل وبهزارها خلق بدها هزار خلق صدها هزار خلق وردوا ده هاتوتنا دائره الاسلام برفراوان بو نماني سلطه پیغمبري خواجه عليه الصلاه والسلام بيشي شي گوريا دبره بلبله کو کي شي دوز بو لا اصلي قزه كه ده شيب كنه خليفه لسرت اده بس يو حادثه ياك جاوش عجيبه ما حادثه سقيفه بني سعيده بازكات ك شي شي جاتني ابن عباس زي خويه ليبيت يعني ابن عباس حتى كمان بوجهت له فرمودي هذاك عمر كل خطاب رضا الله سبيت شي وتو شلون يوتو او كانت تشجح مليان كردو بارحال ام فرمودي اويك بخاري رحمه الله ايوه دي اشارتي فيها بدال من ما دام لم بابا هنا ياتي باسي اتفاق اهل العلم قال سر بابته كان وهروها باسي مكانتي مدينه اكاد حقيقه ك فرمودي دار هجريه دار سنيه موضعي مهاجرين وانصار مكانته قوريها ولانش بازكا والله اعلم فاشن بخاري رحمه الله فرموديش كأهينت بجمارة حوزارو سيصدو بستشوار فرمي حدثنا سليمان بن حرب حدثنا حماد عن أيوب عن محمد قال كنا عند أبي هريرة رضي الله عنه وعليه ثوبان ممشقان من كتان فرموديش كمان بو أهينت أم محمد أو من تابعيها أفرميت محمد كل سيرينة طبعا محمد ابن سيرينة كالكبار تابعين لخزمة أبو هريرة أبو رضا الله السربية أفرميت كنا عند أبي هريرة وعليه ثوبان ومشقان من كتان لخزمة أبو هريرة أبو رضا الله السربية جلي كجوان دو جلي دا بوشيبو هر دو جلكا يعني تايبت بون لكتان دروس كرابون قماشكي باشانيش رنگ اورنگ کراون هتا دغه فرمون رنگی سور کراون اترشته شی بوکچولای فقیر بو جله شی فقیر بولا بریا افرمیت فتمخطا جلکی اوا کوکدو باهر رزای خوایلی بیت یعنی بلغمی تیکرت فیشی تیکرت لا جلکان دوه فرمی خوئی فرمی بخین أبو هريرة يتمخط في الكتان شلون ريد بحبح وإذا هاتوا أبو هريرة تفكات النوج اللي كوكا كتانا بويك كيما بقيني كمان أصلي خواني بيد نشوتهم هوا ك كدنيا أجر قرابيش للجسم ولا شكله ولا هيكل يانا خوان بيشاني خوكي دعوتوا باي تجيبون بيشتر دخوان نقوراون لبر أودي هذا فرمت وايلي هاتوا أبوه للرزاق خويلي بده أبوه الرواي هاتوا تفكاتنا وتقاتك كتانا والله لقد رأيتني وإني لأجر لأخر فيما بين منبري رسول الله إلى الحجرة عائشة مغشيا علي سين بخوا كاذبوا أم أبو هريرة لبيني من بركة في غنبري خوا عليه السلام تا حجرك عائشة لو بيني من برو حجرك أفرم والله أكوتم أبو لاموانه لشيا لبرسة نحن نبيخوم يسعى تفكر مناو قام صليك شازو مثلا جيني شازو بيشتر أوهابه فرمي والله فيجيء الجائي فيضع رجله على عنقي ويرى أني مجنون وما بي من جنون ما بي إلا الجوع يتخلق آهاتا وانا زاني كأبو لاموانه فيه لهاتوا عدد وابوك كسك فيه لبيت مثلا ككوتوها شاعران قرطوا دستي قاشن خصوص سرملي تاوكو فيك باري بدات بوي فيك باري بدات أفرمي وانا زاني فيهم لهاتو بلان والله نفهم لهاتبو نابو لانوي او انا بو تنها لتاو برسا مثلا برسيا كي تهجنو بيخم بيهوش كوتبو ابو لاموانه باسي طبعا فرمو دكا كهنايتي باسي بيني من بلقي في اغنبالي خواه عليه الصلاة والسلام وحجر عائشة كات كأهلي صفا لما طبعا امامي ابو رزاي خواه لبيت اهلي صفا بوا ما وتواني لو عنك ندارك أبون ويا المتي دراون لو منطقة ما وتلو مزجوتك ما ونتو هرتشان ده بير ما نشيه شخصيتي شيخ أبو هريرة رضي الله عنه طبعا الإسلام بني درنبوه وكانت أو صالح إسلام بيت كصالح فتحي خيبرة يعني صالح فتحي خيبرة وكانت أبو هريرة رضي الله عنه اللي بيه أبيته مسلمان بلام أبو هريرة توانا أويها بو بشي إشكا يعني لا صحابيك إيش يبكاتو وإن إيش يدسكيت بس وعدي دابو كفي غمري خواب جنيرا عليه الصلاة والسلام
يعني ببردوامي لقى خسمتي رسول أبي عليه الصلاة والسلام ناو مزقوتك كيف يا غنبري خوي أبي بوي ببردوامي هتشي رسول أي فرمة بي بي سيتو بلايف كاتواني لبر الحرصية جنا داعي مثلا خوي أردن ودنيا وأمانة حالي شو هاي اللي هاتبو لبر لأهل الصفح حساب كلام يعني لو أنا بنك ما بنو لنا مزقوتك وخل خيري فيها كذن جاء حالي خوي بعض كذا فرمة زور جار كأوهم بسرها تنها لبر سابو جنا والله هنا بهوش بناكم إلى قيبة بابلين فيلي هات نون أبو لفرمو دي جمال حوزار وسيصد وبستوبين جاء الإمام البخاري رحمه الله فرمي حدثنا محمد بن كثير أخبرنا سفيان عن عبد الرحمن بن عابس قال سئل ابن عباس أشهدت العيد مع النبي صلى الله عليه وسلم وكيف يشتر باسم كله فرمو دي حوزار وسيصد وبستوبين شاردكم في هذا فرمي برسيار لابن عباس كرزا إخوة لبي وتيان لخزمتي في أغنبري إخوة عليه الصلاة والسلام نواجه جشنة كردوها يعني أو فترة كتو وشو تخدمت نجج جن لخدمة ياكل دوا قال نعم ولولا منزلتي منه ما شهيته من الصغري يعني كتشوم لبرو نبوك أهلي تكليف بوم وبشوم نجش كم من عبوم بمعن لبرو إلا زول خدمة بيقنبر عبوم من عبوم بردم بابلين أما زاي بيقنبر إخوة أبو علي صلى الله عليه وسلم بردم لخدمة يا أبو أفرميت بهوي قربم لبيقنبر إخوة أشوم لقال يا أبو نجج جن كان أفرميد فأتى العلم الذي عند دار كثير بن الصلت فصلى طبعا ما لقبوا مالي كثير كري صلت أما الله لدوه وفاته في أغنبري عليه الصلاة والسلام دروس كراوه ما لشي قول أبوه بلام أو شوين أبوك بيجه وشويني أو مالا تقريبا روغو أو شوين أبوك مصلى في أغنبري خوابه عليه الصلاة والسلام شوين ينوشكتني في أغنبري خوابه لكاتي نوشي ججنة كان عادة نوشي ججن سنة دوه لمصلى لأنه مزقوت كان ناكري لدرو مزغوت كان شوينك ديالي كرا او همو كسيك شونو بيغنبري عليه الصلاه والسلام خلف شي ميبان كدو تناند او افتانا شكل صوري مانغانين او افتانا شكل مثلا مالون كان شمي هاتنا تدرو بجاريان كدو بويك مشاهدي اخيربك يعني وديالي واضح مثلا نوجيتيا كرا او لدوي نوجكا او تاريخ دو تاريخ ادرو كبيغنبري عليه الصلاه والسلام موعظي خلف شي تياكل دو فرمي قال شونه داك دا قال يا بيغنبري عليه الصلاه والسلام نوجيك يعني ابي موقع حكيم ما بيبلت ناو مدينه دا شونه كي شويه شويني مصلي في غنبري خو عليه الصلاة والسلام كان يجي جزنا كان يتيار جامدة ثم خطب ولم يذكر أذانا ولا إقامة ثم أمر في غنبري خو عليه الصلاة والسلام لأن يجيكر يجي جزنيكر برام نبانجي تيابو أو نيجا ونقامة شيبو أكلا واضح يشيكر نجي جزن بانجيني وقامة شينية أفرمية ثم أمر بالصدقة في غنبري خو عليه الصلاة والسلام لو شو ندا فرماني كركا بأزيات البعافرتان قالوا فرمدي أفرمية معشر النساء تصدقنا يعني صدقة بكن شاكة بكن خير زور بكن أفرميد فجعل النساء يشيرن إلى آذانهن وحلوقهن فأمر بلالا فأتاهن ثم رجع إلى النبي صلى الله عليه وسلم يعني أفرتكان كلمة إشارتي أنا كربو بيغنبري خلاص يقول إشارتي أنا كرد أنه أم بابين قواركان ما نملوا أنكار ما نكين بخير يعني ويكبه ما نقواركان يكلجوا ما نملوا أنكار يكلموا المعنى أكين بصدقة أفرميد بلالين الرزاي خوي لبيد بلال صدقه أويك وخيرك أفرتكان كردو بيان يكسر لي هذا استجابي أفرتاني هاولاني بيغنبري خو عليه الصلاة والسلام كرسول عليه الصلاة والسلام فرأوا أن أفرم تصدق نفقد رأيت كنا أكثر أهل النار وزور بزوري أهل دوزخ أفرت طبعا بس كردو بس الإشارة شفية مزورينا أقربوه تبون منا بون منا لا لا لا عدد بيو شن دبي لدوزخ عدد بيو أبد ما بارز أمان لدوزخ عشان دبي أقرد أفرد لعدد أفرتان زياتر بلا بيو بيو تزورين وي كاو اخرت مال لوزنا بزورينا كواتر لبر افرد برناكيو تو بيو تياني زوجا قلقوا تصور كانت عبد لبر كواتر افرد نعم فرمي بيني مزوريني افرد بو خو هرچن عدد توز زياتر بير زوريني يعني هرچن عدد توز زياتر مثلا بقول لك لا شوينا كاد دبيا وهبنو بيش بانزا افرد ابن بينج افرد زياتر بلان بيو بيت زورينا اكثري شوينا كا افرد لبر فرمي بيني مزوري اهلي دوزخ افرد بو بوچكو فرمي بو فرمي صدقه بكن لبر التعويزي او بشبكن وانا كوان ني أنا جهاد وبون منا لكاتي سوري مانجاني نيجي أني وألم بابتنا كم تل دعاء كون لمانا بويا أفرمد مقابلي أو صدق أبكن أفرمد جاء للحرسي أفرتاني مسلمانا مباشرة إشارة يعني كي رسول الله مانا مكين بصدق يعني قال كان يجوز كي خواني دا أنا يكل ملوان كي ملي خواني دا أنا مباشرة لبيا أنا كربا صدقة طبعا أفرمد يا بخاري هنا بتي تقريبا زيادة شويني نيجي كي ما بيلي بيا غنبري خواني صلى ليرا وصل إن شاء الله وباقي في المدكان كي كلام بابا هنا يتم حوالاك إن شاء الله درسكني داتوا بإذن رب العالمين
بشين وخدمت يعني بس اللي يمكن دعوة كامل لخوي تعالى برحمته الرحمن بيبكاتو عاقبة كل ما كاتو لبنها كان ما خوش بيتو شعر زمانك. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم وأخذ دعوة من الله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وكفى، والصلاة والسلام على نبينا محمد المصطفى وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهدى. بنراني عزيز مسلماني خوشويست، سلام ورحمة ومهرباني خواهي فردقارتان لبه. سباز بوخوا لألقية كتري برنامكة معراج روح القيش شنب خزمت ايوي عزيز وخوشويست قيشتينوا. هوادار و داواکارین لپروردگار بکات مایی سودی اوی عزیزو جگه رزامندی بو اممانان انشاء الله تعالی برزانم دورمان اسماعیل على نبینا و علیه الصلاة والسلام داوا لباوچی دکات لکرنوش و سجده دا بکات قربانی اوش گوریو پیگی سجده و کرنوش من بوا اگینه قرآن پیروز اما جبو راسيا كاو فرمي فلما بلغ معه السعي كاتي كوا اسماعيل لقل باوشي ابراهيم على نبينا وعليهم الصلاه والسلام برو كاري كاروشتن بوسر ايشي كاتشون كبيكا وبن بتنها قال يا بني اني ارى في المنام اني اذبحك فرموي اي رول شيرينم من لخو ما بنيوا كمن توم سربري فانظر ماذا ترى جاتو سيك سرنج بدا تو علي تشيت تشبريارك ادي قال يا ابت افعل ما تؤمر اسماعيل على نبينا وعليه الصلاه والسلام افرمي اي باوشي بريزو باوشي شيرينم اوي فرمانت بكراوات جيب جيبك ستجدني إن شاء الله من الصابرين. بس بخواي پروردگار إن شاء الله منش كسي كبم لآرام گران آرام گرم رازيابم ببرياري پروردگار. فلما أسلم كاتي هردو كان هم باوكو هم كريش ملكتشي گردن كتشي برياري خوابون بوچي باوك كرتاقانكي خوي بدسي خوي سر ببريبك بقرباني باو کوکرک آماده لوا بجوی پروردگاری خواهم کرد. آوا لوا دا گردن کشو ملکتی پروردگاری خواهند. و تل له للجبین رایکشا و اوی کوال بیگمان بخاطر سر روی لو کات سری ببری بکه با قربانی. سوره صافات آیت 102 تا آیت 103 تو جرواني قرآني پيروز مفسره كان فرمون لو كاتدا دورمان اسماعيل داوي لباوچي كر لكاتي كرنوش بردن دا سري ببره وتي حزكن باوكا كتشقو كت خست سر گردنم سرم لسجده به واتا دورمان اسماعيل داوي لباوچي برزي دورمان ابراهيم اكا سلام اخوالي لسر به علي باوچي برزم حزا كم موكاتي كأتوي سرم ببري سرم لسجده و كرنوش به أوكات سرم ببرا بويا مفسر كان فرمو خواهي قورة فرمي وتله للجبين واتا بروي دا بالي خست بس روي دا خست واتا لشيوي كرنوش سجده بخوا انجا حولي دا كوا سري ببري كواتا بري زانم سيرك او آيات قرآن بيروز دنيا يقدر سواني تدا بلام اوي اما ما بس من بو اوي كوا اسماعيل على نبينا وعليه الصلاة والسلام ايوه لو كاته كان الزكترين كاته كان لپروردگار بو شوازة بكري با قرباني بسر بري بو پروردگار خوي باوشي تسليمي برياري خوابون لو بريارش برزانم یک کرنوش تنها انجام دانی یک کرنوش و شجده خیری لدنیا و هرچی لدنیا دای زیاتر او یک کرنوش و شجده بردن با پروردگار جل جلال آی چند مسلمان من هیا چند مسلمان من هیا کوتجر او گلا گلا گراولای پروردگار شجده ایکی وکو پیویسی با پروردگاری خوی نبرد ازانی لسر مرگیه
لدواي مرجية شن آوا تخوازي أو أبو تنها بير راجيش با يك سجدة كي باورداراني بخوا بربا أزاني منو تويك كسباسي خوا من لسرة روجانا لأنو يجكان وفرزكان كسجدة بخوا برين شن نعمتي كي جوري وشاكيك وفضلك وبخشيك خوا لقل من كراوا أبتشن بيزاني من هبه آخر خلقي تر هيا وكو منو تو لمنو تو دولة من تر زاناتر جوانتر بالاتر بدا صلاتر كتشي نيتواني وقراء وتلاي خواي پردگار ببس وجده وكرنوشي بخوا روشي بردم خواي پردگار خواه پنامم ده كواتا همي شكاتي كسجده بخوا بري لناختوا سفاس گزاري خواه با جور بقوري تيبقى تو بزان قورة تن نعمتي خواه لده سيتوايا پیغمبر من صلى الله عليه وسلم لفرمودهك كا أبو هريرة هاولي برز أبو هريرة بمن أجرت وأفرمي والذي نفسي بيدي سن بوزاتي كجان روحي مني بدس كما بس الله سبحانه وتعالى ليوشكن أن ينزل فيكم ابن مريم ليوشكن أن ينزل فيكم ابن مريم حكما عدلا نزيكا لكوتاي زمان او هيك كل نشانه كان الروجي دواي يعني زيبونه الروجي دواي كوا كري مريم كما بس عيسى على نبينا وعليه الصلاه والسلام دا بزيت نيوتن با حاكم دادوري كي دادگرانه حكم تعال لنيوبك فيكسر الصليب او خاتش الدرويني كساله هاي ساله خلقي كي صليبي خلقی خوان پیت شواش کرد و خوشم پیت شواش بون گویا عیسی کری مريم جورم من عیسی کری مريم سلامی خوا لسبه لخاج دراوا یا کمینش تک جورم من عیسی سلامی خوا لسربه کدا ابزه لدی مشکش دا ابزه دی اوصلی باش کنه کرمزی آوانیا که گویا عیسی بکری خوازان خواه پنامنده باوریان وایا که عیسی صلب کرایه ول خاچ دراوا یا کمیش تک او صلیب اش کنه و تا او معتقد بیرو باور را بطال کاتوا پیان علیه هر چی لسر او بیرو باور رویش تو حالا بو مال ویران بو گم را سر لشی واو بو تو اتر و یقتل الخنزیره برازش اکوچه یان بریاری اعدام بو لسه داردانی براز درکا براز کجه کوا کانما حرامی کی گوریا ناکر کسی خوی با باوردار و شکوتی پیغمبران بزنه براز بخوا دواتر یا و یضع الجزیتا جزی حالا گریتا و سرانه حالا گریتا و بو یعنی لبراوی همو خلقی مسلمانه بی کسی نامسلمان نبی که جزی بدا با دولت چکا عیسی گورمان عیسی سلامی خوال سبه حكم بإسلام وبقرآنك بشريعتك محمد المصطفى صلى الله عليه وسلم خلق باور دينا هم يعني جزية نامنا يعني هر خوي بريار دا جزية كوتاي بيانا ويفيض المال حتى لا يقبله أحد مالو سروت سامانا وند الزور بي جنجينا كان إخوة درقايا بروي خلقا بيتوا بلام مشتري نيه وكرياري نيه خلق قبولي ناكا ما الله وانده زور بيه خلق نايوه چونك خلق ازانه لدوار روشي نزيق بوتاوه ما الله سروت وسامان شتيك نيه خلق دنيا بكم اگرن حتى تكون السجدة الواحدة خيرا من الدنيا وما فيها تا يك سجدة بردن باخوا يك روش باخوا جل جلاله بلاي خلق ايمان داران لراسيشا شاتر ابي للدنيا واوي للدنيا دايا قال ابي زانم كواتا منو تويك ابي سباسي خواب كي نسال جان داين روجي دوايش من نيه بلام روجي دوايش لهر همو من نزيك ازاني روجي دواي هر كاميك من بريتي لچي فكاتك امرين يوم القيامة اما دست بيأكا كا هيچ كاتكش نازان كي امرين وي هميشا بزانا كسجده اك ابي بزانا اخر سجده لدنيا در فتت بوا باشین سوزده بخوا بره بدر او در فتح بخوا زوا خواهی پرودگار
خوا پرستی و سجده و عبادت کامن لقبول که. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.

ئێمە خۆش بە خۆ بەکەم زانینیش زۆر مهمە ئەتوو لە گەینتە دەرەجەی ئیحسان ئیحسان پرەیەکی زۆر بەرزەحری بە شێوەیەک عیبادەتی بکەی کە خوای دەبینی توش خوای نەبینی خوای گەورە دەتبینی جە ئیماندار چاوی لە هەردوو دنیایە هەم دنیا و قیامەت بەڵام قیامەت لەکنی گرنگترە ئەو زەکریری خۆشەویستی خوای لە بۆی ببی یەکێک لەوانەیە کە خوا خۆشی دەی والله يحب المحسن أو أنا ما عمل إزواني أنا قال خواي جورا كذي أبوي ده بدل كاتي ناخوشي ده وكبر ودارانا هم آرام قربين هم بطارين وا وهم زي جربين يعني لكو تاية كي بي ما عندري أقصر كفت ندي ولا كار كانت لخو يندل لبران قربون وا توبة بكم خود بجورا مزانا وداوي هزب كل خواي جورا أو كاتا برهمي دنيا وقيامتيش دز دخي وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا ومقتدانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وآله أجمعين. أما دو بابي ماوى بابي كان باسي آدابي أو قرآن خوينانا أكالو كاتياك قرآن خوينن آداب كاني چيا بابي كوتايش باسي دن خوشية اوهي كغرنجة اتر دوائي كوتاباب اميك افرمي باب آداب القراء حين تلاوتهم القرآن او قارئاني كاتك قرآن اخوين ابي چون بن لكاتي خوندني قرآن كيا چون دانشن چون هلسو كوت كن مما لا ينبغي لهم جهله. أما كومل آدابي كومل شتهايك بازكا كناكري قارئ لي بآقابي ونيزاني زانين يان بيوستا بويا فرمي وأحب لمن أراد قراءة القرآن في ليل أو نهار أن يتطهر وأن يستاك. أفرمي بلام وخوشة بلام وحسندة بكاري كيباشي دا أنيم بو أو كسيك أيوي قرآن بخويني چلا شوا بخويني چلا روجا بخويني يكم أن يتطهر أبي دزنيش بقريت يعني خوي يكم خوي خاوين كاتوا ببوشاكي كي جوان بلباسي كي جوان هر وها بلاشه اكي پاكو تميز و دزنج اكي تواوشي هبيتو و ان يستاكا و وي دمي بوني لينه هميشه بي پیش او دسكا بخوندن قرآنكا سيواكا يا بفلشا دمو دياني بجواني بشورت هميشه بو و ذالك تعظيم للقرآن هميشه لبر بغورة قرتني أم قرآن أما في بيست أم قرآن بشاوي كي قورت ما شابكي شون كبو لأنه يتلو كلام الرب شون كلامي خواه أخواني تو فرمايشتي خواه أخواني تو قساكاني خواهي پروردگان دخواني تو إنسان تماشاكا كاتيك رئيسي ولاتيك كاتيك رئيسي حكمتيك كاتيك وزيريك كاتيك پياويك لخود قورت القصد بوأكا چون انسان گوی اگری بزانه که علیه چی دی اما لبران برخوای تعالی فرق ارز و آسمان حالی بی قربان بوی اما چون که ام قرآن کلامی خوای انجا لو کاتی شاک قرآن خیرن بیج گلویشا ان الملائکت تدنو منه عند تلاوته للقرآن لو کاتی ها که ام عبدا ام ایمان دارا پیاو بیا آفره الشوابية للروش كقرآن أخويني فرشتكاني خوي لي نزيك ابنه لكاتي خويندني قرآن فرشتكان نزيك ابنه ويدنو منه الملك فرشتكان وجبرائيل هم أواني لي نزيك ابنه فإن كان متسوكا وضع فاه على فيه أجر ام كسك قرآن كدخويني سواكي كردبي دزنجي جواني كردبي دمو دداني بباشي پا كردبي تواني او فرشت دمي لنرد سدمي او دائم فكلما قرأ آية أخذ الملك بفيه حركاتي ام قرآن خوينة ام قارئة آيتي كي خويند او فرشتيا او وكو علي لنزيكي تلاي وكو بلي دمي لاي دمي او وإن لم يكن تسوك تباعد الملك عنه ولم أقربوني دمي هاتو سواكي نكرد بو دمي جوان خاويا نكرد بو فرشتكي ليد بركي او إما كمتر او ئەگونجێ لە کاتی نوێژا سیوا بکەین بەڵام لە کاتی قورآن خوێندن ها سیواک ناکەین ئەوەها یەکێک لەو ئادابە جوانانە بەڵێ من هو چێتەوە بۆ مەلەکەکە بۆ فریشتەکە بەڵێ منه أشهد أبو زلام يعني تباعد الملك منه فرجت كدور أكويته ولو شخصية كسواكي نكرت كواب فلا ينبغي لكم يا أهل القرآن أن تباعدوا منكم الملك أفلم أي أهل القرآن أي هل قراني قرآن أي أواني كيا وخوتان حزكا ببنى بابولية بدوري أم قرآن ياو بصورينوا شیاو نییە بۆ ئێوە ئەو فریشتەیە لە خۆتان دوورخەنەوە فەستەعمیل ئەدەب ئەدەب بەکاربێنن فەما منکم من ئەحەدین ئیلا وەهوە یەکڕەه هیچ یەکێک لە ئێوە نییە ئیلا پێی ناخۆشە ئیدا لەم یەتەسەوەک ئەن یوجالیسە ئیخوانەه هەرگیز لە یەکێ لە ئێوە کاتێک کە بیەوێ لەگەڵ کۆمەڵێک لە هاوڵ و ڕفیقان و برادەرەکانیا کۆ بێ پێی ناخۆش ئەگەل لەوە پێش جوان خۆی ئامادە نەکاو دەمودیانی نەشوات و خاوێن نەبێت دەی تۆ لە ئەوە لە خزمەتی قورئانیت خاڵێکی تر کە گرنگە ئێمە ئێستاکە کەمتر مصحفەکە ئیستیعمالەکەین حاڵی بووی بە زۆری ئەم موبایل و شتانە اعتماديكين السر ويأفرمي وأحب أن يكثر القراءة في المصحف يم خوش تشاقوايك بزوري أو قرآنيك أي خواني لناو مصحفك يا بيخ لفضل من قرأ في المصحف شنك أويك لناو مصحفك يا أي خواني خيري زيادريك لشتيكك المصحفنا حتى أويك لنا ومصحفك يا إخواني خير زيادة لك كلو تفسير يا أبي نكتبي تفسيرك يا أبي ولا ينبغي له أن يحمل المصحف إلا وهو طاهر شياونية لايقنية قنجاونية بو قرآن خوين كاتيك قرآن كاتيك دزنو يجينا بيبي قرآن هلقر كاتيك قرآن هلقر إلا أبي دزنو يجيها بيه يعني بدستي دزنوية جوا دز بالا قرآنك وقرآنك هالقلي فإن أحب أن يقرأ في المصحف على غير طهارة فلا بأس به أجر بي خوشبو لمصحفة قرآن بخواني ببي دزنويش أتوانيت زرارينية بلام لكن لا يمسه نابي دستي ليا يعني بي قرآنك أوابو كرابيته وتماشايكا نابێت دەست لە قورئانەکە کا ببێت دەستنوێژ بەڵام ئەتوانێت بەبێ دەستنوێژ بیخوێنێ بەبێ دەست لێدان ئەی لاپەڕەکانی چۆن هەڵباتەوە
1: بیسەرانی خۆشەویست ئێستا کاتی بانگی عەسرە بە کاتی هەولێر و دەوروبەری
2: الله اکبر الله اکبر

0: وعدته
1: القول مثل ما يقول المؤذن
2: ولام دانوي بانك بيش.
1: عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول ثم صلوا عليه فإنه من صلى علي صلاة صلى الله عليه بها عشرة ثم سلوا الله لي الوسيلة فإنها منزلة في الجنة لا تنبغي إلا لعبد من عباد الله وأرجو أن أكون أنا هو فمن سأل الله لي الوسيلة حلت عليه الشفاعة.
2: عبد الله كري عمري كري عاص خدالي رازي بيجويل لبيغمبري خواب وصلى الله عليه وسلم فرميتي اگر جویتان لبانگ بیش بو او چی دلیت ایوش وابلین این دا صلاوات لسر من بدن چون که اوی صلاوات لسر من لی بدات خوای گور دجار صلاواتی لسر دداد این دا داوی پلو پایی برزم بو بکن لخوا او پل برز پلی که لبهشتا دست کس ناکوید یک بنده لبندکانی خوا نبید داواکار مو کسش من بم اوی داوی وسیلم لخوا بو بکات شیاوی شفاعتم دبید.
3: یا ربی ای خدای چو دیماهی بو عجبیت مزنیاوی نهین خدانه چو دیماهی بو ملکیوی نهی ای خدای چو فنابون اج خزینت رحماوی نگرن یه چو دیتن نگهنه و تشت آشکرو و شرطی لنکوی وکی ایک تو مجویر رشی بپارزه یش اگر کریتیت ما ادگهت ما اجبر وان گناهت ما کرین وان خرابیت ام زیده بناف و چوین تو نل دنیای و نل آخرت شرمامت ناف بنیت خدا نبا توی بنیت خویت تو بکر اب جوانی ستارت کی یا ربی اج کرم آخو تو ما دولمنت بکا و بدان خویا بمنت و وبرین تو مجدان عبدت خو بمنت بکا نزیکی خو تو مش نخوشی و دیراتی ریک بپارزه دا چه ریدر کفتی طمعی خو نبنه تالان کرنامه و دا امد گل قنجیات هست بغریبی ریک نکین و جبلی بدست و اینانا رازی بونتا چو ارمان جدی ندانی نبرخو یا ربی اب رحم خو تو مش غزب خو بپارزه و بکرم خو تو بر ما بدر رک خو و مش شیطانت جن و انسا و رکت وان دیر بخه و اگر جارک اجلاوازی خو ما توش بیر کری و خوشت دیر کر تو مش بیر نکه و ج خودیر نکه چونکی اشتا دیر کهوت اج افلح دیرت کهوت و یه نزیکی تبت ده یه نزیکی خیره همیه بت و سرفرازی ده باراوی بت یا ربی همابته امروفت ایت پارستنش مصیبتت زمانی و داوت شیطانی و غزب سلطانی و بدانتا مروفش دنیای و خلق دنیای بمنتت بت و جاتوش بر خرابیا کار ما مش باشیا کار خوب بار نکه ام عبدین اوش بیر کرن و سرداچون و گنهکاری بابتی میه و تو ربی عفو کرن و لبورین و غفراندن هجایی تیه و هر ایک وی کاریت کت یه بابتی وی بد یا ربی اپروناهی وجه تیه عرد و عصمان گش کرین ریونگ اد این سر ری و خلک به هدایتت کون تو پرحم خو که یا مشروناهی خو ببار نکه یا ربی هچی تو پشتوانیوی بکی نیارتی کسی زیان ناگهین ته و یه تو درگه کرم خو البروکی او تخما چریکی مروفت قلس نابت و یه تو بروی بدای هدایتی سرداچونا سرداچویا ریکل بروی برزنا کت و جا توب عزت خو معبدت خو بپارزه و بکرم خو مشغیری خو بمنت بکه و به هدایت خو بر ما بدر ریک حقیه یا ربی تا تو سلامتی دلت ما بکت بیر اینانا مزنی خدا و راحتی لشت ما بکت شکر کرنا قنجیت خدا و رهوانی ازمانت ما بکت وصف کرنا منت و قنجیت خدا تو ما بکت جوان بختورا یت برکت گازیت کن و جوان خدا اخبالا یت بری خلکی دن رکت و جوان چاک و خاصا یت تو بخوهلت بجری و نزیکی خود کی یا ارحم الراحمین.
0: دنجی اسلام، دنجی بزوتنوی اسلامی لا کردستان.
4: أفرمي ولكن يصفح المصحف بشيء لا فركان قرآنك هل داتو بشتك حالبي ولا يمسه إلا طاهرا نابي دست لقرآنك بدا دست بر قرآنك بكوي مگر دزميجيه بإنا درس وينبغي للقارئ إذا كان يقرأ فخرجت منه ريح أمسك أقنجي أما إنسانا فرجيني قائم بجاري واهية بايلي ببيتو دي بيويست بو أو كسي كقرآن خويني لو كاتيها كقرآن خويني أقر خريق بو بايكي لي بيتواني يكسر قرآنك ببري نك قرآن بخيرون لدواي شواني بس يترو مشغول بي حالي بي حتى ينقضي الريح حتى بونك تواو أبي بالا بريج بيت اشتكى قطع بك ثم إن أحب أن يتوضأ ثم يقرأ طاهرا فهو أفضل دعي أو أقر بي خوش بو بخويني بشي دزنج بقري وبدزنج وقرآن بخويني أما قبرت ريك وإن قرأ غير طاهر بلام أقر قرآني خوين ببي دزنج فلا بأس به زرري نية بلام أبي دس لقرآنك ندى وإذا تثاب أبوه ويقرأ أمسك عن القراءة حتى ينقضي عنه التثاؤب أقر باويش كدا لو كاتيا قرآني إخوين أبي قرآنك بوستيني حتى باويش كتا وبدز بدمي وبقري قرآنك نخويني حرف كان تيك باب سليك أو إيكيك لآدابي أو عنيك القرآن خوين لكاتي خوين دني قرآن أبيت أبش لا أم أفرمي أبيت وأحب للقارئ أن يأخذ نفسه بسجود القرآن كلما مر بسجدة سجد فيها أفرمي إيكي كتل آدابكاني أو كسيك القرآن أخويني أويا حركاتك لقرآن بيروزا تي بريب لاي آياتيكا كسجدي تلاوتي تيابو أفرمي سجد بريت أوي آما جبو كآية لقرآن چن سجدي تلاوة هي أفرمي وفي القرآن 15 سجدة لقرآن 15 سجدة 15 شوين سجدي تلاويتي آية وقيل 14 قيل قليش واردة وقيل 11 قيل قليانزة مهم أوي بلاي هر آياتيك لآتكاني سجدية تيبري لكاتي خندني قرآن سجد بري والذي اختاروا أن يسجد كلما مرت به سجدة فإنه يرضي ربه ويغيظ عدوه الشيطان ألي أويك من اختيارم كردو وبنامه وبسندة أوي هركات آياتيكي سجدتي بري أم سجد بري چونك أو سجد برنا أبيته هوي أوي خوال خوي رازيك أو الشيطان لخوي ترك الشيطان عاجز بي ترى أبيت روي عن أبي هريرة عن النبي قال إذا قرأ ابن آدم إذا قرأ ابن آدم السجدة أفرمي هركات إمروفيك سجدي تلاوتي بر فإذا قرأ ابن آدم السجدة هر كاتي مروفي إنسانك سجدي خون آياتي سجدي خون لقرآن أو فسجد سجدي برد اعتزل الشيطان يبكي هو شيطان دور أكويته وكلتي أقريب أخويا ودزكا بقريانو هاوارو فغان يقول علي يا ويله أمر ابن آدم بالسجود فسجد فله الجنة وأمرت بالسجود فعصيت فلي النار قرب سرم مروف آدم إنساني نوي آدم فرماني بيكرا بسجده سجده بردو وهي أو سجده وبهشتي بخوي دستبركر بلا مني نقبتي مالويران فرمانم بيكرا بسجده سر بيشيم كردو عصيانم كردو فرمانا كم جيب جينا كرد فلي النار دو زخم بو دستبر وأحب لمن يدرس وهو ماش في طريق فمرت به سجدة أفرمي فسند بلام وبو أو كسي كوا قرآن أخويني يا درز أليتو إنجا بريقي شعر وآتو بريقي كارتو دوري قرآن كيتو يا درس قرآن بيكي علي لبر فمرت به سجدة أجر آتيكي سجدي بلاياتي بري أن يستقرب كات قبلو ويومئ برأسه بالسجود وسجد توزي بوسجدك سد أوداني سجدك بري وهكذا إن كان راكبا فدرس أجر سواربو تدريسي أكر فمرت به سجدة سجدة يومئ نحو القبلة إذا أمكنه توزي أوسجد دا أن ينبرو قبلة أجر قنج دواي أوافرمي وأحب له أن يتفكر في قراءته ويتدبر ما يتلو ويستعمل غض الطرف عما يلهي القلوب أفرمي أو كسيك القرآن أخوين الشاقوهاية بجواني بيري ليبكاتو الأخوين أعمان جهر خوين دني الرود نبي وبير بكاتو التدبر رابميني تي بفكري تدبر بكاتو لواني كإخويني ويستعمل غض الطرف وشاوي شداخة عما يلهي القلوب لوش تاني كدلي إنسان مشغولة كان ومشكي إنسان مشغولة كان وأن يترك كل شخص شغل حتى ينقضي درسه حتشي كارو في شهي وازي لبين تا درسك تواب كان أحب إلي ليحضر فهمه ولا يشتغل بغيرك وأوي بشاكي ليتي بقاتو بيجغى لكلامي خوابه هجي تلو مشغولنا به وأحب إذا درس فمرت به آية رحمة سأل مولاه الكريم بلا مو بسند كاتي كوا قرآن دخويني درسي يا درسي قرآن دليتوا يا درسي قرآن دخويني أجر تي بري بلاي آتك آتك آتي رحمة بو داوابك لخواي تعالى بلي خوايا بيبشمك وإذا مرت به آية عذاب أجر تي بري بلاي آت عذاب استعاذ بالله من النار فنا بقري بخوالا أدري دوس خوايا فنام بي وإذا مر بآية تنزيه لله تعالى أجر تي بري بلاي آتك كباس لخاويني وفاكيو بيقردي خواي تعالى يكر لويك وخواي تعالى باكو بيقرد لويك أهل كفر إيلين فوسبح لله جلت عظمته وعظمه ولو كاتيا بتسبيحات خوابك وخوابك قبل بقريت فإن كان يقرأ فأدركه النعاس إيه قال لو كاتيا قرآن يخون أوخ ونوزي بهات حالبوي فحكمه أن يقطع القراءة حكمك ويتر يكسر قراءتك برنتو قطع إبكاته قرآنك ببيشيتوا هو موافق للسنة وأقاويل العلماء أما كآبو شوي يكسر واز بيني وقرآنك ببيشيتوا هو موافق السنة أقوال علماء وأنا أذكر منه ما حضرني إن شاء الله من أوانيك إساك اللبير من أوانم بازم أوان باسك عن أبي عبد الرحمن السلمي أن عليا كان يحث عليه ويأمر به يعني السواك حزتي علي زور هاني خلقي أدا لسر السواك وفرمانشي في أدا فرمي إن الرجل إذا قام يصلي بيابي أقر هستا نيجي كرت نيجي كرت بله دنا الملك منه فرشتا لينزيق أبيتوا يستمع القرآن يقول لو قرآن أقريك أي خيانه فما يزال يدن منه أو أن دي أنفرشت أوني لين زيق بيتوا حتى يضعفاه على فيه تادمي لسدني أو دعنت فما يلفظ من آية هج آيتك ناليو لزاري درناش إلا دخلت في جوفه إلا أجتنا وقل بوشاي أمو متأسل به. وعن إسحاق بن منصور الكوسجي قال قلت لأحمد القراءة على غير وضوء قال يوتم بإمام أحمد آية أقر كسي القرآن تخيوني ببيد أزنيش فقال لا بأس بها فالمزارينية ولكن لا يقرأ في المصحف إلا متوضئ بلام لنا وقرآنا دستي لندى إلا دزنيش جهد. وقال إسحاق كري راهوي فرميت السنة مس أو فرميت السنة كي في أغمر صوص. عن أبي بكر المروزي قال كان أبو عبد الله ربما قرأ في المصحف على جاري واهب عبد الله لم قرآن خنديت لمصحفه وهو على غير طاهر دزنجيش نبوة فلا يمدس لنداوة لكن يأخذ بيده عودا أو شيئا يصفع فلان داري قامش يشتكي بيبوة كلا بركاني بجواني بيها وداوة ثواني. عن زرزر قلت لعطاء أقرأ القرآن فيخرج مني الريح فرمي جاري واهي من القرآن أخوانا مبايكم ليه بيتوا فرمي تمسك عن القراءة حتى ينقض تنقضي الريح فرمي تابعك كوتايدي يكسر قرآنك ببشر لأن القرآن مخيون تأو كوتايدي. وعن مجاهد إذا ثبت إذا تساءبت وأنت تقرأ القرآن أجر تثاءبت أجر بجمينك اللي بيابو تو قرآن دخوين فأمسك أو بوستا حتى وكو أو باويشكو شتت أروات. عن عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا نعس أحدكم هل يكيك لأيوة خويهات فليرقد با يكسر راكشي فإن أحدكم يريد أن يستغفر شون كيكيك لأيوة أيوة داواي لخوشبون لخوابك

الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد الأمين وعلى آله وصحابته الكرام ومن سار على نهجهم واتبع سنتهم إلى يوم الدين. كتابي القواعد الأربعة يعني رسالة أما رسالة كاتونكو كتابك قورني أما وكو زورك لكتابك هاني تري شيخ أبينين تركيزي لسار بابتك سانستي تشر كردوا كبيون دي بعقيدة وهي وكو أم كتابة أم القواعد الأربعة ما بس لتأليف كردني أو بك مسلمان لتشوارشتي جرنج لكاتي دراسة كردني توحيدة ودراسة كردني عقيدة وريايبا بو أوي توحيدة كان توحيدك خالص بيت وتوحيدك بيت هجورة هلايك تيانا بيت وكو بنتي نباسانك وكو خوي فرميتي القواعد الأربعة بنتي كان شيا يكن بنتنا أن الكفار كانوا يعلمون أن الله عز وجل هو الخالق المدبر ومع ذلك كانوا يكفرون به. يكن مشتوية بزاني كافركان قريش أيان زاني كالله عز وجل خالقة وهل سورينري كونة أيان زاني الله خالقة لقل أوشا كفر عن بيكرت لقل أوشا شرك عن بيكرت. دوم أن حجة الكافرين تكمن في أنهم أشركوا مع الله عز وجل ما لا يضر ولا ينفع من أجل الشفاعة والقرب. أوان

هانەیەکیان بیانوەیەکیان هەبوو بیانەکەیان چی بوو ئەوە بوو ئەیانوت ئێمە ئەمانە ناپەرستین وەکو خۆیان ئیلاه بن نەخێر ئەمانە تەنها وەکو شەفاعەتکارێک وەکو هۆکارێک بمانگێنێ بە ئەڵڵاه یعنی باوەڕێن بە ئەڵڵاه بوو بەڵام مشرک بوون لەگەڵیا کەسانی تران ئەپەرست سێم قاعیدە لەو چوار قاعیدەی باسەکە ئەوەیە أن النبي صلى الله عليه وسلم حارب هؤلاء المشركين ولم يفرق بين محاربته لهم وبين معبوداتهم واتى بيغمر صلى الله عليه وسلم محاربي أو مشركاني كرد كما جمعان بيكرد إستالة خالي يكم دوما وجاوازي نكرد لبينانا لكاتي محاربة كردنيانا بها مجورة كانيو إتر أويكا داري أبرست أويكا بردي أبرست أويكا ملائكتي أبرست أويكا مانگو خورو هر شتێکی ئەپەرست هەمووی مشرکە و حسابی مشرکی بۆ ئەکرێت قاعدەی چوارەم بنەمای چوارەم ئەوەیە التەحذیر من مشرکی العصور المتأخرة لأن شرکهم أخطر من شرک الأولین ئەڵێ قاعدەی چوارەم ئەوەیە وانەزانی شرک هەر ئەوەیە کە جاهیلەکانی عەرەب پێش ئیسلامەیان کردو تەواو هەر کەسێک لەسەر ئەو ڕێچکە و ڕێبازە بڕوات ئەویش هەر وەکو ئەوانە بهند ادعاءات نيجو روجو انش هبه ما دام شو سر شركه كي اوان لو جزئيتها اثر حسابي اواني بو اكريت افرمت تحذروا من مشركي العصور المتاخره لان شركهم اخطر على الشركي امان الشركي اوان خطر ترى بو على اوان كانوا يشركون في الرخاء ويخلصون لله في الشده اوان لكاتي اويك اثر لترسان بوان ولا حالتك اسا يا بوان لم كات الشركي انا كنت بەڵام کە ئەگەشتە ناو بەحر بۆ نمونە یان ئەگەشتە ناخۆشیەك و شدەتێک لەو کاتە ئیتر وازیان لە مەعبوداتەکانیان ئەهێنا و ڕاست ڕاستەوخۆ عیبادەتی ئەڵڵایانەکرد لەو کاتە بەڵام ئەڵێ متەخیرەکان لە هەموو کاتێکە شرکەکانی خۆیان هەر ئەنجامەدەن ئەم کتێبە هاوشێوەی کتێبەکانی تر ئەمیش کۆمەڵێک شروحی لەسەرە شرحكي شيخ صالح آل الشيخ إلى سرى شرحكي شيخ محمد بن صالح اللحيداني إلى سرى وعبد العزيز الراجحي شرحكي كردوا وهروها عبد الرحمن بن ناصر البراك شرحي كردوا وشيخ عبد العزيز بن باز وهروها شروحي تريشي إلى سرى بتايبتي شرحي دنجي زورك لمانا شرحي دنجيان كردوا لزنجيرا وانيكي دنجيا والحمد لله في الأولى والآخرة

بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الكلام كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. كتابي متن عمدة الأحكام، متن عمدة الأحكام كلا كتابة قرنقكاني علمي شرعي كباس باسي أحكام شرعية وباس باسي فقه، بلام فقه دليل فقه حديث، شنك علمي فقه دتوان ري بدوش شوا بخوان ريت شوية كم فقه مذاهب، فسر مذهبك لمذهب كان مذهبي شافعي يعني مذهبي مالك يعني مذهبي أحمد يعني مذهبي أبو حنيفة، لسر متوني فقه دتوان ريت أحكام فقه بخوان ريت، وطريقه كتير ومنهج كتير بريتيا لفقه أدلة، فقه آيات وأحاديث، بتعبت فقه حديث. فقه حديث أو كتباني كزور جرينجن، كزور جرينجن لفقه حديثة بريتين لا متن عمدة الأحكام، باشان بلوغ المرام، باشان المنتقى. المنتقى هذه كلام سيكتبا، هذه كلام سيكتبا چندین کس لعلماء شرحی کردون، یکی اگلا شرح گرنگکانی کتیبی متن عمدة الاحکام بریتیه لا کتیبی العدة شرح العمدة، هم کتیبه العدة شرح العمدة، شرحی کتیبی العمدی کدوا عمدة الاحکام. عمدة الاحکام مطمئن خوانی کتیبه کام كما الله حديثي شي صحيح لبخاري ومسلم كوكد وتوا يان متفق عليه يان بخارية يان مسلمة، هم حديث كاني متن عمدة الأحكام صحيحة بوي لا إقوايا طالب علم لبركة أو بينصت كسر حديثة لبركة، أجر أواني لبركة أو يعني بشتي يا أصولي فقه شرعي فقه دليل أزانت اشتقرنقا كاني فقه أزانيت. أم كسال علماء بناوي ابن العطار الشافعي ك لقبكي علاء الدين علي بن داود ابن العطار، كيكي كالعلماء قولا كاني إسلام لسر مذهبي شافعي وكسي كيزور هالكوتوة لعلم والتلميذي إمامي نووية، طلبي إمامي نووية لفقه دا كسي شي معروفة بويا أمشرحي كإستا من بوتان أخوان موا وكتابكش اختصار أكم بإذن إخوة، كتابك اختصار أكم كرتي أكموا كرتي كتابكتان بوباسكم وعندك زيادات يشبيويز ببوتان باسكم، بويا أم كتابة العدة في شرح العمدة في أحاديث الأحكام بناوي ابن العطار لبريكا ابن العطار الشافعي تلميذي نووية لصالي حوصد بستو شواري هجري وفاتي كدو لشصد بنجاو شوار لدايك بوا كيكيك اللي شرحك ونكاني كتابي متن عمدة الأحكام. أشينا سر حديثي يكم لكتابك كتاب الطهارة الحديث الأول عن عمر ابن الخطاب رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إنما الأعمال بالنية، وفي رواية بالنيات، هذا الشيء لبخاري ده هاتوا بالنية بمفرد بنيات شاتوا، وإنما لكل امرئ ما نوى، فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها
أو امرأة يتزوجها فهجرته إلى ما هاجر إليه. أما حديثك يا حديثك إمام بخاري وإمام مسلم رواية كدوا وقوة من أم كتبك لبردسمة بريتي لكتاب العدة في شرح العمدة من هاتوم أم كتبة سي مجلدة بم طبعي كلابردستي منها هيا هاتوم كتبة عربية كتان بو اختصاركم أوي كقرين بيبو طلبي مبتدئ هل أوتان بباسكم هنديك خلافات وشتي زيادة تيايا إن شاء الله تكتبك التوابع زور بي زوري أواني كبيويز ناكبو إيه وحزفيك أوي كبيويز تبو كسي كمتن عمدة الأحكام بخوينيت هل أوتان بباسكم وعربية كشي يخوين موا بهواي أو إن شاء الله لا حفتي كتير يا دوك دو حفتي تر بتوان مختصري هرسي مجلدك بطبع كذايب إذا بدستان وهم متانيش يك نسختان لبدس به بسري يا بروين وأو نسخة اختصاري خومن بيت لبردستي إيه وده به إن شاء الله بو أو إلى عين ده مجاري بو متن عمدة الأحكام بقرينا وسرتي سر أو شرحه أم شارحك ابن العطارة ديدا فرمي بدأ المصنف به يعني بم حديثا دستي في كدوا بو حديثي إنما الأعمال بالنيات لا بابي كتاب بلا كتاب الطهارة دا بنريه بلا باسي الطهارة دا بنريه لتعلقه بالطهارة شمك الطهارة شدز نرش بي شغصل بي شهر شك لوانا بيت لا طهارة في ويسي هيا في بستي نيتها لبر أوي طهارة مبين نيت ما بيت في أوكاتا حديث إنما الأعمال بالنيات لردهاتها وهروها واقتداء بالسلف والبداءة به في تصانيفه والبداءة في به في تصانيف شنك هركس يقل سلف بينا لعلماء كان من بينا ككتب كدانا و وكو إمام بخاري أبيني لصحيح بخاري دا يكم حديث شيئنه أم حديث أينه وكو تشاول يكريك بو سلف يكم حديث لكتبك دا حديثي إنما الأعمال بالنيات هاتوا. وهذا الحديث لم يروه عن النبي صلى الله عليه وسلم إلا عمر بن الخطاب أم حديث لفيغنبرة وصلى الله عليه وسلم هيج كسيغ روايات نكد عمر نبت وقيل رواه عنه غيره وهندكش العلماء وتوانا غير عمرش رواياتي كدوا بلان بسندي صحيح نيمانا يعني لهر شو نكبيني غير عمر رواياتي كذبه صحيح نيا علماء قشنتا بن بس لو موضوعه غير طريقة في عمر صحيح نيا وقيل رواه عنه غيره ولم يصح والله أعلم. وهو أحد الأحاديث التي عليها مدار الإسلام أم حديثة يكيك لو حديثانيك همو إسلام لسر أما أسوريتها كومالي حديث هن لإسلام يعني قشت جير يعني زور بيز باسكان لسري أسوريتها بريتين لشان حديثك لشان أصلك يكيك لو حديثانا بريتي لحديث إنما الأعمال بالنيات. قال الشافعي وأحمد ابن حنبل رحمهما الله إمام الشافعي وإمام أحمد ألين رحمة إخوان لبي أم حديثة يدخل في حديث الأعمال بالنية ثلث العلم يقل سرسي علم أجيت أنه حديث تيوى إنما الأعمال بالنيات بو لبرأوا كردو كان إنسان بشيوشي أكره بدل بزمان بكردوا دل شويني نيت كويا دل لبرأوا يدخل في حديث الأعمال بالنية ثلث العلم كابو أم حديثا حديث شي جرينجا لا هر حديثك كويست من دراسي كين أسلوب ابن عطار الشافعي لدراسة كدني هر حديثك دا چنشتك باسك يكم علي راويه راوي حديثك شيء
راوي كي نك مخرجك فرق معناه لنيوان مخرج لقد راوي راوي شيء صحابيك أما مخرج بخارية مسلمة شيء إمام كتبها مو حديث كان يشير رواياتي كدوا يان بخاري مسلم يان بخاري يان مسلم بويا حديثي ضعيف ما ليرة دانية فيوزناك خماني فيو هلاك فيوزناك خماني فيو هلاك بلان يكمش الدراسي كين لهر حديث يكدا راوي كي شيء صحابي كي شيء باشن دين سر لفظكي لفظي حديثك باسكين لسر لفظكي عندك قساءكين فاشن دين السر معناه معناه حديثك بالشريك قشتي فاشن دين السر أحكام أو أحكاماني كلام حديث دا هيا أحكام كان تشين بويا بمشي وهمو حديثك من همو حديثك من باسكت تشاوريبك بو دراسك ابني رابيكي بو لفظكي بو معناكي بو تشيش بو حكم حديثك استا راوي حديثا بريتيلا أبو حفص كنيي إمام عمر كنيي كيتي عمر بن الخطاب عمر كري خطاب بطاء ابن نفيل ابن عبد العزة ابن رياح بكسرة بكسر الراء ثم الياء المثنات يعني نقبة الياء من تحت يعني دون نقطة لخواروا ابن عبد الله ابن قرطي ابن رزاح بفتح الراء رزاح ثم الزاي يعني رزاح راء زاء ابن عدي بن كعب القرشي العدوي يجتمع مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في كعب بن لؤي يعني لبشدا لكعب كري لؤي بخزمايتي أقات وشي في غنبري خواه صلى الله عليه وسلم يعني لعشرتي في غنبري خواه صلى الله عليه وسلم بلان بشن بشتك إمام عمر وهروها عمر كري خطاب رضي الله عنه يكيك لو دكسيك شايتي بهشتي بودراوا بهشتي وكتب بهشتي وهو أحد العشرة المشهود لهم بالجنة وثاني الخلفاء دوهم كسل خليفة كان أما هروها آسانية إما خواه هدايتي داوين أجنا خلقانيك هيا بل عمر يكيك لواني أكتب بهشتوا وكفر وايا والله دوام خليفة مخالفة لدين الحمد لله ما أهل السنة بويا وقصانا آسانا أجنا بيوسا خومان ومال ومنال من قورك إلى سلامة عمر يشيكا لا لدكسكا دوهم خليفة يشيكا لا أصلكان دين عقيدة يما بويا وثاني الخلفاء وسمي الفاروق بوشي ناون راو الفاروق عمر ناون راو الفاروق لفرقانه بين الحق والباطل بإسلامه وظهور ذلك هر لقل مسلمان بوني عمر دا حق وباطل جابو يوا حق وباطل جابو يوا خوشارد نوان نما خيرت هات نو موضوع كوا بويا لبرد أو قدرة توانيك عمر هيبو رضي الله عنه لا أمال مجالي نسبته ناو دا ومنزلة ده أما بين سد حديث إمام عمر روي له عن رسول الله صلى الله عليه وسلم 500 حديث و39 حديثا بلا بري كان أعوها بزانا 539 حديث يا إمام عمر 539 حديث لفي غنبري إخوة صلى الله عليه وسلم روايات كدوة سبيني أقر قوربن لعلمي حديث ذا بسن كتاب يكدا بنين ناوي بنين مسند عمر باشا مسند عمر كان حديث كوكا نوا بلام أبي هر 560 ايه بيت صحيح بيت هر 560 ايه أبي صحيح بيت بوي عمر لفي غنبري خواه صلى الله عليه وسلم 560 حديثي روايات كدوا إمام بخاري ومسلم لو 569 حديثة كان ناوى بمتفق عليه اتفق البخاري ومسلم منها على 26 حديثا بستوشش حديث لو 569 للا إمام بخاري متفق عليه هاتوا لبخاريش داية لمسلميش دا
هيا بلام اويك لبخاري دا بتنها هاتبه وانفرد البخاري بأربعة وثلاثين او تنها لبخاري دا هاتبه چنا سيو چوار حديث هاتوا بتنها لبخاري دا ومسلم يعني انفرد مسلم بأحد وعشرين حديثا إمام مسلم بستويك حديثي بتنها هنا وكإمام بخاري ني هنا وولي الخلافة يعني كراوة بخليفة وولي الخلافة عشر سنين وخمسة أشهر ده صالو بينج مانج لرواياتك ده وقيل ستة يعني ستة أشهر يعني ده صالو بينج مانج يعني ده صالو شش مانج نزيكي ده صالو نيو خليفة بوا خليفة مسلمانان بوا وقتل يوم الأربعاء لروجي تشوار شمدا كجراوة لأربع بقين من ذي الحجة يعني تشوار روجي مابو لمانجي حاجيان وقيل لثلاث ووتراوي شسي مابو لمانجي حاجيان سنة 23 لصالي بستوسي كوتشي لصالي بستوسي كوتشي وفاتي كدوة وهو ابن 63 على الأصح يعني كان يتمني كذ شستو سي صال بالرواية الراجح بالرأي الصحيح شستو سي صال همان عمري في غنبري كذوا صلى الله عليه وسلم ورضي الله عن عمر ودفن مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في بيت عائشة رضي الله عنها لغرفك عائشة ده أويك السلام كدايا لا مسجد النبوية لقل قبرك في غنبري إخويا صلى الله عليه وسلم لبيدان يجلاوة وصلى عليه صهيب بن سنان الرومي صهيب الرومي نجي لسر كدوى رضي الله عنه أقر تما شيء حديث كان كان أقر حديث كيف كان أقل بردستان داهايا دواي أوي باسي عمر من تواوكد أفرمي قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم هندجار عليه قال النبي قال رسول الله زوجر حديث لبرك جير أخوي نازني لبرد كدوة قال النبي صلى الله عليه وسلم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا أن رسول الله أن النبي نازني كاميانا هيش مشكلة نية للرأي الصحيح ده بل قال رسول الله بل قال النبي أو رأي فسند فرق النية لم مسألة ده فرق النية بويا وقوله رسول الله وشي رسول الله يا النبي اختلف أئمة الحديث زانياني حديث بيشواياني حديث جوازيان هي رأي جوازيان هي لم مسألة هل يجوز تغيير قال النبي إلى قال رسول الله أو عكسه آية أتواني قال النبي كيف قال رسول الله قال رسول الله كيف قال النبي فقال أبو عمرو ابن الصلاح ابن صلاح الشهرزوري رحمة إخوائي لبي أفرمي الظاهر أنه لا يجوز أو الظاهر جائزنية بوتي الظاهر جائزنية چونك تو كسكا كالرواية دك علي قال النبي تو لتيك شو نازل يقول قال النبي يا قال رسول الله الله وكو خوي أبي بيهني وإن جازت الرواية بالمعنى أجر رواية بالمعنى جائز به چونك فرق شي لنيوان رسول الله لنيوان النبي فرق نية بلام أو أليت ابن صلاح علي لاختلاف معنى النبوة لاختلاف معنى النبوة والرسالة چونك أوتد رسول الله فرقي هي لقل النبي چونك هندك لعلماء ألين فرق لنيوان النبي لقل الرسول فرقي شيا النبي لقل الرسول نبي أويا كسك أكرد بفيغنبر والله لم يرسل به شون فيغنبر إخوة صلى الله عليه وسلم بإقرأ بوبا نبي بس بشي بوبا رسول يا أيها المدثر قم فأنذر بوشيوة بون من هارون رسول يا النبي نبي ورسول إشاء بلام آية شريعتي تازيبواتوا نا بس الشيء
لسر كم شريعه حكمي كذوا لسر شريعتك موسى فرقي صحيحش لنيوان نبي ورسول كاميا هركسي كلابي بفيغمبر فرماني فكرة وبشريعتك كبوي هاتوا لله خوي تعالى بلان اقر شريعتي تعظيب ونهات به لسر شريعتي فيغمبر يقروشت به او فرق كيتي لقلتيا لقل كسيك كا شريعتي تعظيب وهات به كوابو هندق لبروي فرق لنيوان نبي ورسولك ألين أقر نسراب وقال النبي ألي قال النبي قال رسول الله قال رسول الله ولم ابن عطال عليه والصواب قال والصواب والله أعلم جوازه ابن عطال عليه ابن صلاح دواي أويكا ألي الظاهر وايا بلام ترجيح داوى والصواب والله أعلم جوازه يعني جائزة أقر نتزاني كاميانا هر كامي فيانا هيني بيهانا بو لأنه لا يختلف به هنا معنى توكاتي علي قال رسول الله يا قال النبي ما بس تأوي بلايا أو الرسول أو نبيني أو نبي أو رسولني نا هر علي ما بس تأوي فيغنبري كفيغنبري خوتا صلى الله عليه وسلم شو وصف النبي وداني شو وصف رسولي وداني ليرا دا هيج باسيك نيا هيج جوازيش نيا. وهذا مذهب أحمد بن حنبل أما مذهبه أما الرأي أحمد كري حنبل كيج فرقينية رسول الله النبي فرقينية وحماد بن سلمة أما أنا محدثي قورة قورشن وحماد بن سلمة والخطيب خطيب بغدادي كيكي كلا علماء قورة كاني حديث أتشين سر حديثك إنما الأعمال بالنية يعني إنما الأعمال بالنيات إنما ولفظ إنما للحصر بو حصرة إنما الأعمال بالنيات يعني كام كردوا صحيحة يعني كام كردوا معتبرة برنجي في أدريد أو هي كنيتي لقلابه شون كار كردوا يك نيتي لقلنبو حسابي بوناكري هار كردوا يك نيتي لقلنبو حسابي بوناكري بويا يكيك لأدوات حصر بريتيلا إنما وإلا لفظة إنما للحصر عند جمهور هر كردويك نيتي لقل نبو حسابي بناكري هر كردويك نيتي لقل نبو حسابي بناكري بويا يكيك لأدوات حصر

نية تعريفتها هي القصد، وهي القصد نية بريتيا لما بستي ضل، وهو قصد شيا عزم القلب على الشيء ضل بيبي شتيك فرمانك بتو دركا كشتك كي قوليك بلي يان كردويك كي بلان كي خطوره كميش بميشك دادي هميك كبميشك دادي او نيزنية كي بوبا إرادة خريق بو وتيك تبي بلي يان كردويك تبي انجام بدخ يعني خريق بون شتكاني دل ببيتا ظاهر او بيوتنية يعني عزم بريتيا للنية بلا مشتك بمشك إنسانة دي وروا خاطره دي وروا والنية نية كي خريك بوشتك بلي إراديك بقوة هاد دعوي لتك تشتك بلي يان شتك أنجام بدي أو بريتيا لعزم وعزمش بريتيا للنية بويا وهو عزم القلب على الشيء. والمراد هنا العزم على الفعل تقربا إلى الله تعالى نيتيش من بشيوي الرها مبزنية كم نيت من مبستا نيتيك كا ببيتا مايي انجام داني وتيك يان كردويك بمبستي نزيق بونوا لخواي قودة بمبستي نزيق بونوا لخواي قودة. إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى فمن كانت هجرته هر کسی کوچ بکات لا کوچ بکات بولای خوا بولای پیغمبری خوا صلی الله علیه و سلم فهجرته الى الله و رسوله هجرت لزمان دا بریتیه لترک شتیه کوازی لی اهینی او هجره شتیه کوازی لی هنا بریتیه لهجر والهجر في اللغة الترك وهو ترك الوطن وغيره. هنا هجرتها بريتينية لا وازهنان لولاتي خود كوتش كردن لولاتي خود بشويني كتر اگر كسيك لشوينكي خويدا لمالكي خويدا حرام يكهبو لبرخوا انجامي ندا هجرتي كدوا هجرتي كدوا بلام چجوره هجرتك هجري معصيي كدوا تلشي معصيي كدوا بويا. والهجر في اللغة الترك وهو ترك الوطن شوين اشتاو جيبوني خوتا يان ولاتي خوتا يان شاري خوتا وهروها وغيره. هنا تنها هجر اللي رمى بس كوتش كدنية بجستا لشوينك وبشوينك تر انتقال في بروي وازيج لما عصيه بيني بريتيلا شي هجر شان الشواز ديك لا هجرات لا ميجوي اسلام دا رويدا ووقعت الهجرة في الاسلام على اوجه شان الشواز ديك هجرة رويدا هجرتي كان بو حبشبو عندما آذى الكفار الصحابة كاتي كافر كان أزيتي هاولاني في غنبري أندا صلى الله عليه وسلم أو بو كل سيرة معلومة كصحابة هجرتي كان بو حبشة. الثانية من مكة إلى المدينة لمكة بو مدينة هجرت كلاوة. الثالثة هجرة القبائل إلى رسول الله فيتا فيتا خلشي لشون كانوا هجرتي أن أكد كوتش أن أكد آهات مولاي في غنبري خواه صلى الله عليه وسلم بو مدينة. هجرتي شوارم هجرة من أسلم من أهل مكة أوانيك مسلمان أب لمكة آهات مولاي في غنبري خواه صلى الله عليه وسلم ليأتي إلى النبي صلى الله عليه وسلم ثم يرجع إليه آهات مولاي في غنبري وفاشنا قرانا وبكوه بو مكة. هجرتي بينجم هجرة ما نهى الله عنه يعني هرشك هرشتك خوي تعالى نهي لك دوته هجرتك. معنى حديثك آية هجرة بجستا أقريتوا ينهردك أقريتوا وهجرة ومعنى الحديث وحكمه يتناول الجميع أو بين جور لجور كان هجرة حديثك أقريتوا. فمن كانت هجرته بجستا به بدل به هجري معصية به هر جوريك به لا بيسناك جزاك الله. غير أن الحديث ورد على سبب على ما سيأتي والعبرة بعموم اللفظ أويك لا حديث كدهات وهندق للشراح حديث

ألين أم حديثة سبب شيهاية أم حديثة سبب شيهاية بو سببك أم حديثة وتلاوة هرشن علماء حديث خلافيا للسبب هاتني حديثة كذا هيك سباسيكم آية سببك صحيحة يان صحيح نية بلان لسر هر سببك هاتبه بو هجرة هاتبهت ككسيك بو نمونا لمكة بو مدينة هجرتي كدبيو أم حديثي در حق قترابي يان لفظ حديثك قشتية يان قشتية فمن كانت هجرته هر هجرتك به لهر شوينك بو هر شوينك يتر به ولا هر تاوانك به هجرت اگر وازد لتاوان هنا بو خوي تعالى واتو مأجوري خوي تعالى باداش ذاتوا وهجرتي شتكدو بو خوي تعالى ولسل سنتي في غنبر إخوة صلى الله عليه وسلم اگر تماشي حديثك بكين ابينين لحديثك دا باسي چي هاتوا دنيا هاتوا فاشن باسي افرد هاتوا فمن كان ومن كانت هجرته الى دنيا يصيبها دنيا اشتكي قشتيا يعني دا سكوتي دنياي نك دنيا لا اخيرته بيبا دنيا نا دنيا اشتي دنياي باري منصبا لشونك بشونك اشيت اشتك ترككي لبر اشتكي تير لبر دنيا دس كوتني آفرتي كيش لم دنيا هرشتيكي دنيايا بلان تماشا بتايبت باسي آفرت هاتوا أما بي أوتريتشي من باب عطفي الخاص على العام چونكا قرنجي دابا باسي آفرت لوانيا كسيك أقر حزي بآفرتك كير بي خوازيت أو بتواني لشونيك وبوشونيك شجرتي بوبكا لوانيا سببي حديثك أما بي هندك حديثك هنا ناوى كهندك شل علماء بضعيف حساب أكانوا بصحيح حسابنا كان كابو فإن قيل أجر بجترد كيف ذكرت المرأة مع الدنيا مع أنها داخلة فيها شون أفرد لقال دنيا دا بس كلاوى كأفرد بشكل الدنيا بشكل لخوش كان الدنيا ودسكوت الدنيا فالجواب أنه جاء أن سبب هذا الحديث أن رجلا هاجر من مكة إلى المدينة ليتزوج امرأة تسمى أم قيس باسي آفرت لم حديث دا هاتوا هندق لعلماء ألين لبر أو أم حديث قتراوا الآن في غنبر إخوة صلى الله عليه وسلم كسيك هجرتي كدوا لمكة ومدينة بما بستي خواستني آفرتك نك بما بستي متابعي في غنبر إخوة صلى الله عليه وسلم نجم بستي هجرت لفيناو دين بو خوي تعالى هجرتك ليتزوج امرأة تسمى أم قيس أفرتك ناوي أم قيس بو لا لقصد فضيلة الهجرة نقلب الأوى هجرت لفيناو خوي تعالى قرنقة واجبة مأجور أبي باداشتي هيا نقلب الأوى ننبوى لبر أوى ناوي شخص كان ناو ناوى فقيل له مهاجر أم قيس بياوكيك هجرتي كد لبيناو أم قيس دا بوشي وناوي دا كدوا فلهذا خص ذكر المرأة لبر أمبو بيغنبري خواه صلى الله عليه وسلم لدواي وشي دنيا أو امرأة شي باسكت أو امرأة يتزوجها يعني الذي ويترات وينكحها وإن كانت أعظم أسباب الدنيا ولهذا قال صلى الله عليه وسلم ألا إن الدنيا متاع وخير متاع الدنيا المرأة الصالحة بلام أم سببك باسم كيد كبيعيك لبر أم قيس هجرتي كدوا أم سببك سببك إمام طبراني روايتي كدوا في المعجم الكبير ولريقي طبراني وشندين كسيتر لمحدثين قصة كان هنا وكو إمام مزي لتهذيب الكمال وهروها ذهبي للسير أعلام النبلاء وابن مندى وأبو نعيم وكو حافظ بن حجر باسي كدولا الإصابة في تمييز الصحابة من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه لكن أم قصية كسبب بو أم حديثة صحيح نية أجر حديثك أجر قصتك صحيح دربشة
ربطي بحديثك ونيه چونك هيج بالقيك نيه لناو قصه وشيروك كدا كهو كاربي بو قتني في غنبر صلى الله عليه وسلم بوشي بو حديثي إنما الأعمال بالنيات. وقوله صلى الله عليه وسلم دين سر بركاني حديثك إنما الأعمال أما دين سر أو هندك الفاضي حديثك دين سر معناك معنى حديثك شيء وثمان راوي حديثك لفظك معناك فاشا شنو سر حكمك إيش معنى حديثك. وقوله صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات إنما الأعمال بالنيات أبي محذوفك ليلة هبو بيت لابد فيه من إضمار ولا جائز أن يكون المضمر وجودها يعني أجر كسيك بونمنا ألا بيدا عن نشف كاون هيج نيتي كيشي نبه من أتوانم بي بغيم هيج نكر دوا ما دام نية الدنيا شتي كذ يعني كذ شتي كذ ناتوانم بغيم هيج نكر ما دام نية الدنيا كوابو ولا جائز أن يكون المضمر وجودها لوجود العمل ولا نية نية هبي يا نبي كسر لأول نجك ولتكبير ودس بنجك حتى تسليم همي لسر سنتك بلان هر همي كد لبيناو غير إخوة نجي كد يانا كد يانا كد لبر غير إخوة كد يتي نجي كد نجي كد وكوكو عمل بلام نجي كد كخواري قريه نيكد دوا كابو باسك أويا إنما الأعمال بالنيات ما بس أونية عملك وجودي نية وجودي هيا بلام آية مقبولة آية صحيحة آية هيج بايخي شهية لا إخوة أو مقصودك هيا بويا لوجود العمل ولا نية فتعين كابو واجب أبي أو ضميريك ليرة ذهبي أو مضمرة ليرة ذهبي فتعين أن يكون المضمر الصحة أو الكمال إنما صحة الأعمال بالنيات كابو إنما الأعمال بالنيات تقديرك إيش وأنا إنما صحة الأعمال بالنيات أجر يعني إنما كمال الأعمال بالنيات أجر كذا وقت بوخوابو كذا وقت صحيحة هرچنی نیت بو خواب و هرچنی لخوابی نزیک ببی تواب نیت کد آونده پاداشت برستره کابو مضمر کتیه فتعین یعنی وجبه ان یکون المضمر الصحة او الكمال بلان صحة برستره چون که اقبلی انما الاعمال یعنی انما کمال الاعمال بالنیات کسی علی من کمال منابه نيتيش ناينم لبرخواش ناموه ايا كده وكم صحيحة يانا كده وكي بوشة بيتو بويا وتخدير الصحة ألزم لأنه أقرب إلى خطوره بالذهن عند الإطلاق شنك كاتك علي كده ورناجد بنيد نبي للصحة ونزيكتر تالة شيوا تالة كمالة ونزيكتر بي فالحمل عليه أولى وقد يقدرونه بالاعتبار عند جار ألين تقديرك الشيء إنما اعتبار الأعمال بالنيات يعني وشيك لويدا دا أنري إنما الأعمال بالنيات بش معنى هذا إنما اعتبار اعتبار يعني حساب بوكر دين كم كذا ويحساب بوكر نيتي لقلابي آيها مو كذا ويحساب بوكر نا إنما اعتبار الأعمال بالنيات وهروها باشان برقي قوله صلى الله عليه وسلم وإنما لكل امرئ ما نوى هركسي هرچنيك نيتي هبه أو اندى فاداشتها هركسي هرچنيك نيتي هبه أو اندى فاداشتها إن نوى خيرا فخير وإن نوى شرا فشر هركسي نيتي لبر خوابه فاداشتي هركسي نيتي لبر غيري خواه تعالى بيت أو كاتا هيك دزناك مقتضاه
أن من نوى شيئا يحصل له وما لم ينوه لا يحصل له. بلام أجر كسيك نيتي نبو لبرخوا هيج فاداشتك نية كا بيشتروت ما نم حديثة بريتيا لا يقل سرسي علم. وكون هذا الحديث ثلث العلم كأم حديثة بريتيا يقل سرسي علم أم قولا بابزانين شون شون. قال البيهقي وغيره إمام بيهقي وغير إمام بيهقي شعلان معناه أن كسب العبد بقلبه ولسانه وجوارحه شون كهم أوانيك إنسان أيكات لكرد وكان لا وتكاني بشن أندامك كريا بشن برشيك لجستي إنسان كريا بقلبه يان بضلا يان كات يان بزماني يان كات يان باندام كاني جستي اندام اشكرا كاني اي كات. فالنية احد اقسامه الثلاثة وارجحها نية با بضل اكري بايشك لو سي بشا اكريت لهرها مشي قرن ترى لانه تكون لانه لانها تكون عبادة بانفرادها يعني هر نية خوي عبادته يعني نيتي شاك عبادته بو النيه لا لو دو كيتر لو تا غرينتيرا لكردوا غرينتيرا لخدي خويدا لخدي خويدا لو دو كيتر غرينتيرا. ولهذا كانت نيه المؤمن خيرا من عمله لان القول والعمل يدخلهما الفساد بالرياء ونحوه. نيتي باش شتي خرابتي ناشئ بلا متيكات وانجام يدي لوجه نيه دبر خوانه به كردويك انجام يدي لوجه نيه دبر خوانه به فساد به لوجه الرياب بويا بفيتشواني نيته واغر نيتك وخوابه وما بس في تقرب لا خو تعالى برقيت شوارم لدراسي حديث كان اما وثمان راوي لفظه معانيه الاحكام التي تتعلق بالحديث أو حكماني كلم حديث وريقرين. وأما ما يتعلق بأحكامه فاعلم أن النية في جميع العبادات تكون بالقلب كما سبق. وكل شرح كذا هي ناوتي نية لها موج وركان عبادتها بدل أنجام أدريوك وباسي كدوا. ابن عطار أليشي ويستحب أن يتلفظ مع ذلك ويستحب أن يتلفظ مع ذلك بلسانه. الله مستحب وشتيكي باشا أجر بزمانج نيت بينت بزمانج نيت بينت بل نيت ما دور كعات يعني شوار كعات أو اندنوش يعني هر جورا نيتك لدول داعي بزمانش أنجامي بدي بمشي. وعلي ويستحب أن يتلفظ مع ذلك بلسانه فإن اقتصر على القلب كفاه. بلا ما قال هل بدلش بيولات بس بدل بس يتي وهيش لسرنية. وإن اقتصر على اللسان فلا. بلا ما قال بزمان نيت بينه بلا مدلي لقال يانبه بوانا منا بدل نيت دوابه كتشوارك عاتي عيشاكي بدل عفوا بدل نيت دوابه كدورك عاتي بيانيكي بلا بزمان لنيت ما تشوارك عاتي عيشاكي بس بنيه بدل ما بس بياني بيت نرجكت صحيحه نخير كوابو عبره بشي عبره بدله خوشي الله. ويستحب ان يتلفظ مع ذلك بلسانه فان اقتصر على القلب كفاه وان اقتصر على اللسان فلا. لبروي الحمد لله ولا سر منهجك صحيح ارون لوش بلن شلون عالم قسي واك والله هل بعمدنا وسنتان بو جرم بو بزاني ك أو ني عالم هلانك أو ني عالم هر عالم بيترهيش هلانيا الحمد لله إيوه جورة أكلين تربية أكلين درس في أدريان هو لسر راجح ولسر منهجي صحيح وقرآن السنة جورة أكلين أجن أبوي بزين أم قوليا صحيح يعني صحيح نيا هر لق سكاني خوي هو خوي الله. فإن اقتصر على القلب كفاه هر بس بدل نيت بينه هيج بدم نلت نرجعي تواوا والله ما قرب زمان وتي والله بدلنا فلا
من بالرغي عقلي توزانيد أم قصية بمشي ونية كبلي بزمان نيد بلي كألي ويستحب أن يتلفظ من ذلك بلسانه باشان كألي يستحب إما هر قولي يكي كثير لا نكلة طلبكاني نووي أتشي نوو الطلبي شافعي چون که نووي كيكا لا على المكان لسلم الذبي ما مشافعي ابن عطار طلبي شيا طلبي نووي اما چي نو بو شافعي خوي بو طلبي شافعي بزين طلبي شافعي يك يك لطلب زيده كان شافعي درباري نيت بدم زالتي قال ابو الربيع سليمان ابن عمر الشافعي الجهر بالنية عندما نبرز كدنا وبنية وبالقراءة خلف الإمام ليس من السنة عندما نبرز كدنا وبنية وبقرآن خوين دين لفشت إمامه ليس من السنة بل هو بل مكروه فإن حصل به تشويش على المصلين فحرام جاي وائل فناتا كسي نية ما تشارك عاد أو ندو باريكة خد لخد نرجك اللي تيكشت بل تشويش على المصلين فحرام ومن قال بأن الجهر بلفظ النية من السنة أقاتا لم قول به هركس يبالي دنك بس كدنوا بلفظ بزمان سنة فهو مخطئ أو هلي كدوا ولا يحل له ولا لغيره أن يقول في دين الله تعالى بغير علم هو درسني أبوي فتوى بدات درسني أبوي لدين دا قصب كاد ببي بلغة تنك وبلغي أبي أقر كسي يقول بزمانش قيدناك أني يدويني ألين بلغة القرآن للسنة لفيغنبري إخوة صلى الله عليه وسلم وصحابة دليل يقبينك كسي يقول صحابة كاتك نيتي هنا بزمان شتيكي قلت بي باشان إمامي أحمد بونمنايك كلا علماء وليك كلا كبار وإمامي أهل السنة أفرمي لا يستحب التلفظ لا يستحب والتلفظ بها بدعة أو قولي أحمد بن حسن لا يستحب والتلفظ بها بدعة مستحبني سندني وبزمان قتني بدعية لكتبي مجموع ده درمان هنا كذا في المجموع باشا وينبغي لمن أراد شيئا من الطاعات أن يستحضر النية إما كعلين نية بزمان نية بلان معنى وانية توب چي تسر برمالكا ياب چي شون نيوجكا خوشد نزاين چي اكي ابي نيتت حاضر بيت يعني ابي بزاني چي اكي يعني چويت وتد الله أكبر پيش وتني الله أكبر كاچتنا ونيوجوا ابي نيتت آمادة بو بيت كچي كتو نيوجي نيورو اكي يعني نيوجي عصر اكي يعني نيوجي عشاء اكي أما أشي تنازاني الله أكبر هيش عقاد لين يتن يرجيك أو نابد بويا وينبغي لمن أراد شيئا من الطاعات أن يستحضر النية نيتكد آمادة بيك كتجورة كردوياكي وشركعاتي شنركعاتيشا وكنيجي كيشا فينوي بها وجه الله تعالى وأنجا ما بس يشد بي خوي تعالى بيت وتنبغي النية في الصدقات وقضاء حوائج الناس لكاتك كصدقاءك في يسنية تذهب ببين نية نابع تنك أقل صدقائك فاريك دراود في أيدي بخلق يشد من أنسرع شتيك شخرافية تولي كولي كي توا أو كزبالي فريدي نابع لصدقات ده في يسنية تذهب كاتك كسك في يستيها يبتو في يستيها كي درك يبين نية تذهب وتنبغي النية في الصدقات نيد لها مؤمنة كيستا إخوان موا بيويستا
بۆ نیەت کاریگەریەکی زۆر گەورەیە لە ژیانی ئینسانی مسلمان. بە نیەت شتی حەڵاڵی حەڵاڵ خواردنەوە، خواردن، خەوتن، دانیشتن، ئیستراحەتکردن ئەبێتە عیبادەت. خەوتن بۆ خۆت ئەلا خەوی ئیستراحەتەکەی نیەتت لەگەڵا بێ ئەبێتە عیبادەت بۆت. بۆیە چەند شتێک باسەکەین هەموو ئەمانە پێویستە نیەتت بۆ خوا بێت و نیەتت تایە هەبێت تا بۆت بێ بە عیبادەت. وتنبغي النية في الصدقات وقضاء حوائج الناس كسيك كان في مسيبته هيا سيارك شقيوة ونمناش تكي برمالي ريقي في جراوة يعني هد جورة كردويك هيا في مسيبته هيا باريك وتوا راسي كيتوا يارمتي أدي وكو زور جار هاوسي يعني يارمتي هاوسي أدات يعني برادر يعني سەر جادە یانە شوێنێکە هەموو ئەوانە پێویستە نیەتت هەبێ چاوەڕی ئەجر بە نیەتەوە ئەو کردەوە بکەیت بۆ ئەوەی پاداشت وەرگری. وە قەضای حوائج الناس و عیادەت المەرضا سەردان لە نەخۆش و اتباع الجەنائز شوێن جەنازە کەوتن و ابتداء السەلامی و ڕەددیه تۆ لە پێشە سەلام بکەی بۆی پاداشت دەستکەوێ ئەنجا وەڵامی دەیتەوە بۆی پاداشت دەستکەوێ و تەشمیت العاتسی و جوابه وجوابه يعني كسي قف جميت تو بي بلاي چي بي بلاي يرحمك الله وانجا جوابي بدي توا و والامر بالمعروف والنهي عن منكر فرمان بشاك كدن نهي كدن لخرافة لمنكر وإجابة الدعوة كسي كا بانتا كابو دعوتيك تو بشنية أروي ما قال أخوة أخوة بزاني استخلق بشي أروي تبين نيتكت ببلا أمنية أما دعوة واجبة أروم بو أوي مأجور بمدلي مسلمانك خوشك بو أوي بانغم أكاد من شرعا واجبة لسرم أشم سوديك أغيانم أشم سوديك أكام أشم علمك في روم أشم حديثك في علم أشم دلي خوشك بلايني كموا أشم لبروي شرع وعيوتوا بلايني كموا تو مأجوري بو النيت بيبسا أو على قلتها بي. وحضور مجلس العلم والأذكار مجلسك هي درسك هي بنيته وأشي دانش كأشي دانشي بشنيته كوا أقرني لبر أوي كوا كات بسر بي وشتك ترى أقر لبر أوي كوا سود من بيد شتك فير بلا دين هواش باداش تكتري هي. وحضور مجلس العلم يا والأذكار لشون يقدا خلقي باسي خوايت ياكن بس بيغمبري خواكن صلى الله عليه وسلم ذكر عبادته اشتيك هي تو اجي احمد ابي وزياره الاخيار والقبور كسان يقاتشن سلم مصطفى فلان كسدا عالمي فلاني ادا بياوي صالح هي جاي اجن سري ادن بو اوي كواسودي ورغنتوش لقال يا ناجي او النيه بيس النيه ديك تهبي بوي ماجور بيت يان سردان لقبسان والنفقة على الأهل والضيفان يعني كاتك كبارة خرجك بوم من دالكان يخوت بو خزانكت بو بلاكت بان يتذهبه مالي هذا ها بيدري بجواني لقل نيتا أجره همي أجره ميوانكت كديت والله يثير شبكم نا بنيتا ورزي لي بقرا حرمتي قرا أجره بويا وإكرام أهل الود والفضل وذوي الأرحام ريز لكساني خوشويس لكساني بريز لكساني خزم أواني كسردانتك وهروها ومذاكرة العلم والمناظرة فيه وتكراره وتدريسه وتعلمه وتعليمه ومطالعته وكتابته وتصنيفه تما شهموا أوانا لقل علم هرهم عبادته تشيو تشيو لبينك دوكس حديثك تام بسودان شكاك حديثك مبخنوا ايش بو يبخنتو يعني يسأوها مسرداناني خل سرداني يكترك نوشت مالي يكترو تماشاي فلان وفلان يخنا بقناتك او اوشتك او اقب شت مالي يك آيات كان بو يكتر بخنوا او جيلي بقري او حديثي بخنتو او شرحيك او بيك او تالي ميش كام چسبي اهلي علم لسلف عوابون سرداني كان كدوا بيك وحديث كاني كلبر يان بو بيكتريان خندوتوا بو يبتشس بلا يعني او بيوتري مذاكري علم
يا مناظرة أو مسألة شون وايا وانية آخر حديثي كتير يا والله نا وانية بوشي بلام لا حدودي خويدر نشت نشت المجادلة مناظرة شريك شرعية وتكراره تكرار علم تدريسه وتنوي درس هبين نيتك نيت لبر خوابت لبر أو نبيت كاشتيك دا دنيا دسكبه أمر زور سخت هر كسي درسي يوتوا لبينا أوي كوان ناو ناوبانجي درشت أولا جاتي أو أجر به همي وزرة همي توانا همي توانا بسري وهمي كوليك بيويسا آقاد لخود به بتايبت شهوتي خوين دني درس وتنوي درس زور زور خطر زور ترسناك وكل لزقوايا زور جار قنجانش حزل دواي ماوي كتابي دوان شان كتابي خويني دواي ايوش حزكا چيب كات درس بلايتوا أو حزا وريابا أو حزا إنسانا كجي قاتلة يعني اگر بزوري زور دايدس يعني نكدي دز مغلوا تكليف يعني لي نكدي چار نا چار نبوي كتيبي اگر زارو نبو مينوسا چونك زور نزيك لنفسه وزور زور نفسي انسان ناو ناو بانجي انسان زور حزه وشتاكا بويا وتدريسه وتعلمه خويندن وتعليمه وتنوي ومطالعته كتيبي اخوانيته وبانيت لقليابي هم كتيبه اخوانيته ونيتت شيئا وكتابته نسينوي وتصنيف داناني كتابه بونمنا فتوى والفتوى والقضاء كاتي كسي برسار اللي أكا جواب دي تونيت لجواب دانا وكتشية نيتت خير بي نيتت إعانة بي نيتت رزقار كدني أو شخصة بي ماجوري بلا ما قال إيش نيتك اللي قلانا بي بس عزيته ما ندبونا كده سكر إيش دبود النانو سره كاتي جواب كسي كده توابي بچيت منزلي او كسيك جواب يديته عشان كو برسيارك محتاجه حقي بسرته وهي خوي تعالى داينا ولا سرته بجواب يديته كأهل علمي تو بويا والفتوى والقضاء واماطه الاذى عن الطريق واشتيق لسر غلابي ابي جوان جنوك واجبي خد بنيته وبزاني بلام اشتيق لسر جاده كوتيك شقيتي الله دي عليهم شي يوم سنه كنم سر جاده بولی دنیا که یه چیزی دز نکره، هیچ تیک دز نکره. بویا و اماطه الاذى عن الطريق و النصيحه نصيحتي كسي كه به مبسط پيچي به، مبسط تزيين و جوان كردن وي برانبر بيه. يعني پشت گرتني به نك روخان بدني، نك حياه بدني، نك آبرو بدني، نك غلط ليدر كردني. هبين نصيحتي كه پشت بگري. و الاعانه على البر والتقوى يار متي دريها و كاري بيد لسر شاكو لست تقوى وخافرستي وقبول الأمانات وأدائها كسك أماناتي خاتلاتها والله لي ورناك زوجة كسي علي بخفلاش لا يخد دانا عارشم كاكا تايو دي مواسري كسوري ناقر نا وريقري لبرخوا وريقري باشن بيشي دلوا وهم يجرى وما أشبه ذلك شاندين شتيتر إجلم بابتانا هيا بيويسة هرهم ومعنى نيتي لقلابي بوي توشي أجر بي حتى ينبغي له إذا أراد أن يأكل أو يشرب أو ينام أن يقصد به التقوي على طاعة الله تعالى وإراحة البدن لينشط للطاعة تنانت كأخوات أخوات وأخوات بانية مبسي شي بيت مبسي أو بيت بهيز بيت كاتي أخواتنا خوي خو لبر أوي كوا خوشو تيكيل داقري كزور بما بدا خوا خديشي خوش خواردن اوانين با وانه به با نيت دوا به ولا مخواردنه خوم بويلشم ساغ به بو توان دور قعد نه جي زياتري في بكم بو يار متي خلق زياتري في بدم بو جستم بكار بينم لچيا لطاعتي خوي تعالى ري باجر هل وند نيتك بو غور اجره كبون من اخوي تو خواردنك اخوي تو با نيت دبر خواب هر نیت دانه به که فلانه شد خوردنی چی خوشه شربتی که عصیری که نازن فلانه فی سره و کوتام و چیج و آوانه حزیله که نباید و کو عبادت بیا هر وع خو سلف وانو تو احتسب نومتی قومتی یعنی خوت نکم چاوری ازیله کم یعنی خوتون لبروی توانه نبی کشیب کن قيام الليل كان شونيش بكن عبادتي فيه بكن يعني تو أجر بوه بنيتي أو بخوي بوي دواي بتو عن شونيش فيه بكي هو خوي عبادة هر خوت نكش عبادة على شو نيخوي بويا
أن يقصد به التقوي على طاعة الله تعالى وإراحة البدن. بون من توزق إسراحتك لشوينك بالك وتوزق راك شيء توزق إسراحتك توزق شدرة وهواية لدى فما بس تي أوي جسم النشاط ورقية أو شيء بعبادة نية زودة وربنا. وكذلك إذا أراد جماع زوجتي أن يقصد امتثال قول الله تعالى وعاشروهن بالمعروف تنادى قد كسب شتلا خزاني خوي كبوشه وشه ظلام أقاتوانين هي تكيب قورة وإيصالها حقها يعني ما في بيته وتحصيل ولد صالح يعبد الله تعالى به بوي كمجامعي خزاني خودك بوي من دالك صالح تنبه وإعفاف الزوجة يعني لبر أو بي أو آفرتيا بوشي وكتو جمعي لقلك أكي بوي بير لزنا نكاتوا بير لبيوان ترنكاتوا يعني بوني تانت شو لقل خزاني خودها سيركي أجرد ودسكبت وإعفاف نفسي يعني بونو من كأشي لقل خزاني خود أجوت بي سيركي بو لبر أوي كخود بباريزي تماشي كس خلقي ترنكي نظرنك زنانك بدواء خلق ترى يوم نبي وعفاف نفسه وصيانتها من التطلع إلى حرام أو الفكر فيه أو مكابدة المشاق بالصبر يعني كتو أو أكيد أو كاتا يعني شر لقل نفسي خوتا أكيد صبر وآرام أجري. وهذا معنى قوله صلى الله عليه وسلم وفي بضع أحدكم صدقة يعني تنانت لأندامي هريك إلى أيودا صدقة داهايا كلا قال خزاني خوي بكارياني صدقه الزنا بكارياني وزرو تاوانا. وكل حديث امام مسلم دهاتوا. وكذا ينبغي لمن يعمل حرفه ينفع المسلمين مما هو فرض كفايه تان كسي جوتيارا كسي بازرغانا كسي كاسنغرا كسي بيشاورا هل بيشاي فيها اتواني بو بيشاي نيتي خوابه او انشاء كم بو اوي خلشي بكون استراحته بوي خلقي خازانش كان نك ما بس كام إيشا بزن مولا كام إيشا باري زورة دروستا كاسب تجارتك بلام خو نابي أصلي قصدك يتواره وبه أصلي قصدك تباره به فيويستا بلي بم إيشا من كولي قرس نارحتي لسر مسلمانان آسانكم بويا. وكذا ينبغي لمن يعمل حرفة ينفع المسلمين مما هو فرض كفاية أن يقصد إقامة فرض الكفاية بوي فرض كفاية لسر مسلمان لا بي شنك أقر أمولاتا فلان بيشوري تيانا بي مسلمان زر لكن فلان جو تيانا بي توشي قرفتي كي اقتصادي وآبوري ابن فلان تيانا بي توشي قرفتي كتر ابن توكت بيشي قدوزي تو إيشي بيكي ابن ما بستد أنجام داني فرض كفاية بي بأو نيتوا أجرد سكبه. ونفع المسلمين كالزراعة وغيرها من الحرف التي هي قوام عيش المسلمين بو بيشانا بو همو جوارة كرده و بيشانا مسلمان جياني بره وأشي أجر نيت لبر خوابه أو كاتا أجرد لهمو أو نيتانا دس أكبه موفق بن بارك الله فيكم تائر باشا وصلى الله على محمد دا كرم حديثه كان إن شاء الله لبركم.

الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن

خلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد.

0: هر کس یک امر ده بخوانید لبیانیان و ایوارند او بسیتی ولا حموشت کی زیان بخش پارز راو ده بیت
1: امسینا و امس الملك لله والحمد لله لا اله الا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير ربي أسألك خير ما في هذه الليلة وخير ما بعدها وأعوذ بك من شر ما في هذه الليلة وشر ما بعدها ربي أعوذ بك من الكسل وسوء الكبر ربي أعوذ بك من عذاب في النار وعذاب في القبر اللهم بك أمسينا وبك أصبحنا وبك نحيا وبك نموت وإليك المصير اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت أعوذ بك من شر ما صنعت أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت
0: هر كسك لبان يانو إيواران دا أمور دا بيقين وبخوانيت وبمريت دا چيت بهشت و هروها بيدا قترت سر قوري ذكركان
1: اللهم ما أمسى بي من نعمة أو بأحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك فلك الحمد ولك الشكر
0: هر كسك امر دلبان يانو ايواران دا بخوينيت او ما في سپاس گزاري او شو روجي داوا
1: اللهم عافني في بدني اللهم عافني في سمعي اللهم عافني في بصري لا اله الا انت اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر وأعوذ بك من عذاب القبر لا إله إلا أنت اللهم عافني في بدني اللهم عافني في سمعي اللهم عافني في بصري لا إله إلا أنت اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر وأعوذ بك من عذاب القبر لا إله إلا أنت اللهم عافني في بدني اللهم عافني في سمعي اللهم عافني في بصري لا إله إلا أنت اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر وأعوذ بك من عذاب القبر لا إله إلا أنت اللهم إني أسألك العفو والعافية في الدنيا والآخرة اللهم إني أسألك العفو والعافية في ديني ودنياي وأهلي ومالي اللهم استر عوراتي وآمن روعاتي اللهم احفظني من بين يدي ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي ومن فوقي وأعوذ بعظمتك أن أغتال من تحتي اللهم عالم الغيب والشهادة فاطر السماوات والأرض رب كل شيء ومليكه أشهد أن لا إله إلا أنت أعوذ بك من شر نفسي ومن شر الشيطان وشركه وأن أقترف على نفسي سوءا أو أجره إلى مسلم بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم.
0: هرگز لبانیان و ایواران دا اما بخوانید هیچ شتیک زرری پی ناگینید.
1: یا حی یا قیوم برحمتك استغیث اصلح لی شأنی کله ولا تکلنی الى نفسی طرفة عین. امسینا على فطرة الاسلام وعلى كلمة الإخلاص وعلى دين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى ملة أبينا إبراهيم حنيفا مسلما وما كان من المشركين. سبحان الله وبحمده سبحان الله وبحمده سبحان الله وبحمده سبحان الله وبحمده سبحان الله وبحمده سبحان الله وبحمده سبحان الله وبحمده سبحان الله وبحمده سبحان الله وبحمده سبحان الله وبحمده سبحان الله وبحمده سبحان الله وبحمده سبحان الله وبحمده سبحان الله وبحمده سبحان الله وبحمده سبحان الله وبحمده سبحان الله وبحمده سبحان الله وبحمده سبحان الله وبحمده سبحان الله وبحمده سبحان الله وبحمده سبحان الله وبحمده سبحان الله وبحمده سبحان الله وبحمده سبحان الله وبحمده سبحان الله وبحمده سبحان الله وبحمده سبحان الله وبحمده سبحان الله وبحمده سبحان الله وبحمده سبحان الله وبحمده سبحان الله وبحمده سبحان الله وبحمده سبحان الله وبحمده سبحان الله وبحمده سبحان الله وبحمده سبحان الله وبحمده سبحان الله وبحمده سبحان الله وبحمده سبحان الله وبحمده سبحان الله وبحمده سبحان الله وبحمده سبحان الله وبحمده سبحان الله وبحمده سبحان الله وبحمده سبحان الله وبحمده سبحان الله وبحمده سبحان الله وبحمده سبحان الله وبحمده سبحان الله وبحمده سبحان الله وبحمده سبحان الله وبحمده سبحان الله وبحمده سبحان الله وبحمده سبحان الله وبحمده سبحان الله وبحمده سبحان الله وبحمده سبحان الله وبحمده سبحان الله وبحمده سبحان الله وبحمده سبحان الله وبحمده سبحان الله وبحمده سبحان الله وبحمده، سبحان الله وبحمده، سبحان الله وبحمده، سبحان الله وبحمده، سبحان الله وبحمده، سبحان الله وبحمده، سبحان الله وبحمده، سبحان الله وبحمده، سبحان الله وبحمده، سبحان الله وبحمده، سبحان الله وبحمده، سبحان الله وبحمده، سبحان الله وبحمده، سبحان الله وبحمده، سبحان الله وبحمده، سبحان الله وبحمده، سبحان الله وبحمده، سبحان الله وبحمده، سبحان الله وبحمده، سبحان الله وبحمده، سبحان الله وبحمده، سبحان الله وبحمده، سبحان الله وبحمده، سبحان الله وبحمده، سبحان الله وبحمده، سبحان الله وبحمده، سبحان الله وبحمده، سبحان الله وبحمده، سبحان الله وبحمده، سبحان الله وبحمده، سبحان الله وبحمده، سبحان الله وبحمده، سبحان الله وبحمده، سبحان الله وبحمده، سبحان الله وبحمده، سبحان الله وبحمده، سبحان الله وبحمده، سبحان الله وبحمده.
0: هر کسیگ لبانیان و ایواران دا صد جار بیخوینید اول روشی دوائی دا کسیگ نیه وکو او پلی برز بید جگل او کسن بید که وکو او یان زیادری خوند بید.
1: اعوذ بکلمات الله التامات من شر ما خلق، اعوذ بکلمات الله التامات من شر ما خلق، اعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق.
0: هر کسیگ لئواران دا سیجار بیخوینید او پیودان زرری پیناگینید.
1: استغفر الله و اتوب الیه، استغفر الله و اتوب الیه، استغفر الله و اتوب الیه، استغفر الله واتوب اليه، استغفر الله واتوب اليه، استغفر الله واتوب اليه، استغفر الله واتوب اليه، استغفر الله واتوب اليه، استغفر الله، استغفر الله واتوب اليه، استغفر الله واتوب اليه، استغفر الله.

0: إليه، أستغفر الله وأتوب إليه، أستغفر الله وأتوب إليه، أستغفر الله وأتوب إليه، أستغفر الله وأتوب إليه، أستغفر الله وأتوب إليه، أستغفر الله وأتوب إليه، أستغفر الله وأتوب إليه.
1: بسراني عزيز استاكاتي بانجي مغربة بكاتي هولير دور بري.

اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد، كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وبعثه مقاما محمودا الذي وعدته.

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على إمام الأنبياء والمرسلين، حبيبنا ونبينا وقائدنا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان ويقين إلى يوم الدين. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا واستعملنا ولا تستبدلنا واغفر لنا وارحمنا وأنت خير الراحمين. اللهم آمين. البردوامي لشرح كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة لكتابكوش صحيحكي بيشوى بخاري رحمه الله عليه بيت لباب شانزيما بوين باب ما ذكر ما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم على اتفاق أهل العلم وما اجتمع عليه الحرمان مكة والمدينة وما كان بهما من مشاهد النبي والمهاجرين والأنصار ومصلى النبي والمنبر والقبر. لو يا أتمنى بابك باب شانزيما إمامي بخاري رحمه الله كان حديثي كيناوة لجمال حوزار في صدر بسدود أسبيكات كدرسي رابردو شرح مانكر باشان فرمودي دواي أو فرمودي جمال حوزار في صدر بستوسية. هل لو بابية لو بشية لو عنوانية كهناوتي أفرمي إمامي بخاري رحمه الله أفرمي حدثنا موسى بن إسماعيل، حدثنا عبد الواحد، حدثنا معمر عن الزهري عن عبيد الله بن عبد الله قال حدثني ابن عباس رضي الله عنهما قال حديثك فرمودك الإمام ابن عباس وجرنو رضا ورحمة قال لخوي لبوشي أفرميد كنت أقري وعبد الرحمن بن عوف. عبد الرحمن يقول عوف طبعا ديال كبار صحابة رضا يخوي لبيد ويشيك لا أو دكسيك لو دسيك دايك بنص بدق بسريكو مجدي بهشتي بيدراوة فاشان للتاجر بازرگانه بناو بانگا كاينا هاولان بو دسي خير وصدقه واضح برام قصة كاني طبعا دياتر بيشتر باس ما كردوا لبياو بتمنى كانيشا. ابن عباس جرزاي خواه لبيد لصحابة كان ابو هاولانا بو كالسردين بيغنبري خواه عليه الصلاة والسلام قنجو مناو هو حتى اشينا خزمة دي فرمو ديش كاك بجداري نواجي ججني كردوا افرمي اوان دا مناو بوم اگر بهاتا بهوي قربم لبيغنبري خواه نبوا هر نجتشون بو نوجي ججنة يعني تمني من أربوة ابن عباس رضي الله عنه سلبيا. بلام حال الصحابة لبروي صحابة جورا كان خريج جهاد ودعوة وبانجواز وشار وشار وسفر وهجرة وباشانيش بدرشون بمفارز وسرية وأمانة كم ترسل أو برجاون خريج علومش يعني أو علمان ابن كمثلا خوان نوي القرآن ولا بركردن وحفظه إلا كسيشي مجموعيش محدد يعني نبيت ك خاص من بوي مثلا وحي لبرك قرآن لبركا قرآن الوسنواني وهاب باقياتي لمشغلتيا لزوري مشغلتيا بجهاد كردنو كوشش كردن لبناء يخوى بهمو بواركاني جهاد كردنو سري اونا برجون بوي دواتر ام هاولانا لقل فتحكانا ولقل كرانا ودولته فراوان بوني ام صحابة بريزة قورانا هاتونا تو لاي هاولا طبعا من الله كانوا كاتا خريش خواندن بون شكا هاولان اوي كوري انقرتو من الله بردوان درسي قرآن يبيوتن حتى لو فرموديك مثلا صحابة كل رسول الله برسيفر ميا رسول الله خمد هي اليمن لكاتك كلمة قرآن خيرين من كان من فير كردوها بيقن بريخو عليه الصلاة والسلام فرمي بو مقر يهود ونصارش خو إنجيل وتوراة لناوي أنا يتشي عن بيقن كردوها دليل لسنوي كمن على كان فير قرآن كردوها يعني بيشتريش باس ما كردوها فير قرآن يان كردون فير الرجو قرتني يان كردون تحفيزو هاني يان داون لويك هديان بوب كنا قبل رجوب إنه رجوك أنا تاعي وراء طواو كان أنا وبابا تانا ودور ده إني أكل لبرو من أنجا باشان مثلا بون منا لا يشغل مطالب ودعوة كاركاني في غمري خو علي صلى الله عليه وسلم بو جراو أسير كاني شر بدل للكفار أو بك هري كان دمنا الله منالي مسلمان مهاجرين وأنصار فيري قرآن بكن فيري خوان واريا كان بوي فيري قرآن من كواتا أني كمان عبون زيات المهيئة من بوي القرآن بخوان القرآن وربقرن علومي أو كيلاقي بالقرآن ويوري بقرن ابن عباس رضي خوالي بشكلوان شو جايوك بيغنبري خواه دعاي بخدو لبرأوا صحابي قولة كان لدوات راكا يتر ودور دا إسلام فراوان بو قولة بو أمانا هاتونا توانا جارش كلا من الله كان قرآن يخندوتو يعني إشي شوك عبد الرحمن يقول عوف أهلا فرمودا ابن عباس فانو كنت أقرئو عبد الرحمن ابن عوف يعني قرآن بيوت وعبد الرحمن قري عوف كتواضعها وراني جباس بشاندات كقولي وتمنيان رغيو اللي نقرتون كما دام قصي قرآن دين لا كسك لتمني أواني جبنا عطربي داني شن قرآن أخبرنا فرميت فلما كان آخر حجة حجها عمر فقال عبد الرحمن بمنى باسي زمني عمر يقول خطاب من بوك آدم فرميت أخير حج كعمر يقول خطاب رصي قوي لبي حج يكر لو كاتال لمنى بوين منى طبعا ديالة لموضعك
لبيني مكة وعرفة عيونية، يعني لا تقريبا 6 كيلومتر حرم ودورة، أو شو أنا شكت هذا رجم تياك لي باولين رمي جمرات رجم كان تياك لي. أفرمي دو كاتك المينا بوين عبد الرحمن هاتلام ابن عباس هجرته طبعا، فرمي عبد الرحمن كرب رزاق خويا بهاتلام، فرمي لو شهدت أمير المؤمنين أتاه رجل قال إن فلانا يقول لو مات أمير المؤمنين لبايعنا فلانا. فرميت بابن عباس فرميت فرميت خوزقا قال لي أبو عمر يكون خطاب رزق خليفة مسلمانا خليفة إيمان دارا عمر يكون خطاب كابرا قالت لي هات لي قسيشي دار برانت وتي شخصي هي كسي هي الله يد والله عمر يكون خطاب روزانا مرت أجر أومرت خوما بيحد بفلان كزدين وردا لم قسو باسو خواستانا هي بوشكا خلافتي أبو بكر فلتيك يعني بيغنبري صلى الله عليه وسلم وفاتي كردوا كسي كشي ديارينا كردوا اللي برو أبي دوردو اللي استوى حساباتي بوكيد بكرتو مختصرين كأنما إيج لسر أو أكري دقر عمر يقول خطأ أبو فاتي كردوا مردو شمانا خرابا ما خريق بينو اللي استوى حسابي خوما بكين أفرميد فقال عمر عمر يقول خطأ رزاق الله لسر بيدن بابتا كشكيلة شيء هيا بيتوي كخلكانك اللي استوى بالله وبكن وأنا قال خليفة إنما يما خو ما نشك ما دياري كردو خو ما هلا بجين بيو حساب وخل شيء بكن ودور ده فوضى شيء سياسي دروس بس كل سردي مع عمر يقول خطاب رزاق الله لسر بيت طبعا نتر عدد دي مسلمان زيادة مثلا دولة فارسية روخا ودولة روم روخا ودولة إسلامية امتدادي كردو بقولين تشنيع كردو أنواع أشكال خلق هاتون تناو دائري إسلام ودين وأنا يعني خوهم يرها والين هم صحابين ك لخدمة في غنبري خو أبو عليه الصلاة والسلام أفنبوي عمر رزاق الله لسر فرمي لأقومن العشية فأحذر هؤلاء الرهط الذين يريدون أن يغصبوهم فرمي أمشوا دعين وجعيشا هذا اسم متالق قدم تاكو ملك حقائقي وروني كم بوي أو خلق فيه أو نبي اللي استوى بالعمار بداتو قصي خلافة داجل كتني خلافة لما بابتانا بدويت هذا اسم أمشوا مادام قصباك وتتباسوا يعني خلشي كي باز لواقا أمشوا هذا اسم متالق قدم هموش تقرونا كمواني لا أو قصي دار لا أفرمي عبد الرحمن يقول عبد الرحمن قلت لا تفعل يا أمي المؤمن اشتوى نكيت زور عجيب يعني نصيحتك هي. فإن الموسم يجمع رعاء الناس أي أمير إيمان رعاء الناس أما حاجة حاجيش همون آخر شيء كتير كوبوتو يعني للرواية كان رعاء الناس وغوغاءهم يعني خلشي نشارزا خلشي جيرشيوين خلشي أنواع وشكلت حاجة وقوصة حاجة ونبو مثلا أبيتو جوازت أبيتو نازم شيء ومانا هكذا سبيتي بيت حاجة يتحاج يا أمير المؤمنين اللي استعدت واستعها الصيد أعلم سر شوينة أعلم شوينة أقصى بكيد همي أهلي مشهورة وأهلي تيقش نفهمني انت أو كل أقصى كانت يبقى لبر أوا شتي وامك أفرموا رعاء الناس يغلبون على مجلسك جال الرواية كانت كانت أفرمي أو نوع كسانش عادة يعني خوان أكتن ديانا بيشي بيشي ونزيك أبنى وليت واني أهلي مشهورة وعقلو مانا لدور واني هل ناشي بستن أو كاتا فنزيقونه فأخاف أن لا ينزلوها على وجهها فيطير بها كل مطير أترسم لقسكان وكويتين أغن يترد شون بياني آغا إشي لسركن يعني هنا تأويل جالوا يتوقسيك إلا بابتك كابراتي لا يخلو تأويل يا كابزور بحسابي بوشكا أقول مشكلة كويتوك أقساك بوشي أقساك همو الكساء وكسانا همو الشايستي أولك أقسى بدي بجويانا هندي خلقه إلا هندي حالتا بابتك بابتك دينيش بيت مشكو فهمو درجة تيجيشتني أو مكانته إيمان وأماني ناتواني استيعابو أو يبو قد بدري تواني كلو قزية تدرواني بو جاري واهي هندي قصة أكريت أقر قصة كا ديوي خيريش بيت وكو عبد الله كل مسعود فرميت أو خلقا قل لا تبلغه عقولهم عقليا نقشو تولو قزية كانوا إلا كان لبعضين فتنة هربو يا هندي بابت يسر من برنية مثلا هندي بابت السوشيال ميديا يعني لحق قد دابورو جندري ومسلمان بيت إيشي لسركا بوش كتو إن حقيقية ديتي همونو عكسك جويل يقري همونو عكسك جويل يقري هندي شانو أنك هر نازانی اصل این بابت است که بنو عشقتی گاتو بکاری نبوده شیتر. جا بزبط ام نصیحتی خلیفه ایمان داره نکات خلیفه مسلمان عمری کل خطاب کعبد الرحمن کل حفظ مشتی آما کات چکا همونو عقلش یش کوکر دو تو حج. هر چی خلقی هاتو بو حج نکوی نواری تیا نفامی تیا یا جرشی بینی تیا یا ملتزم کمی. همونو عکتیا بتهید ونیا کابل حج و هم قصه گشتی. لبر او ایشی بکن فامهل حتی تقدم المدينة دار الهجرة ودار السنة
فتخلص بأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم من المهاجرين والأنصار فيحفظ مقالتك وينزلها على وجهها. نها بلا مكة كجرينا أبو مدينة بابتك ما دام وجودي هي بابشينا وكجيشنا مدينة مدينة دار هجرة يعني أو خانية أو عرزية أو خاكية في غنبري خو عليه الصلاة والسلام هجرتي بوكلو وشو يعني مهجر مدينة كوسكران بابلين هاولاني بابلين هم أنصار هم مهاجرين هاتونا تناو مدينة ومدينة مكان طبعا حديثة باسي قوري ومكانة مدينة شيتي يعني الأصل قصدك يعني شكرا من العنوان كاتي يعني باسي حرم مكانك مكة ومدينة ومكانة يعني وشو يعني مواضيع بيغنبال يقول عليه السلام كمدينة اشتكي آسائين يعني يعني كأنما البخاري بيوتي ما بقي يعني كاك مكة ومدينة وكوم عرزيش كنين وانيا كجاري قصدي أنا شيء وانتري شكرا مكة ومدينة بونتا أو دو بابلين موقعا أو دو جيغان ك إسلام تيادا انتشاري كردوا مهبطي وحي اللي بيادا بزيون شويني صحابها والله شويني درتوني إسلام براهم بتاعي بتيج مدينة كشويني لخو قصني بيغنبري خو عليه السلام ها والله ني بيغنبري خو أبو ليه إسلام انتشاري كردوا الحقيقة دا أفرموتم كقرايتو بو مدينة كداري سنة داري هجرة وداري سنة شا يعني حقيقة فتخلص بأصحاب يصدن من المهاجرين وصار أوسا مهاجرين وأنصار لهم هم وصحابة كوشبران هم بشتيوانان كأمانة سابقة وتجيشنك وفهميشان هي ودينداري وجهاد وأمانة أم كاتأوان فيحفظ مقالتك وينزلها على وجهها أوان توان لخسكاني توتيبغن هم ديسان لشوني خوشي دايني كواتا أم إيكا مثلا أخري تبال علي قرابي طالب رضي الله سير فرمي ليس كل ما يعلم يقال وليس كل ما يقال حضر أهله وليس كل ما حضر أهله حان وقته وخشتني هالشي زاني بيغيت لها مش وينك دو كلمة أزاني خير أفري بريد آخر مشتك لها مش وينك ناوتي وليس كل ما يقال حضر أهله شرط مية هالقسيك يشكي خلقك مستعيد بيال وقت شو بيقسيبوك يقسيبو مكا يعني هالكسو إنسان بي بي بي شي أشي بزاني خشو أنا بقر شي ودي زوج جار فتنة لما ودرو الزبير مثلا قنج يجي هالكسي قد شي لشو أنك أفر مديك فريدا يعني كابرا داني شفر مديك جارته بستويت يقم جارتي بي بيستي بلاو عجيبة لبنو بلاو بقوة شي تسر من بريا شي تسر شو يعني على السوشيال ميديا حديثك جارته نازاني أم فرموديا اشتكي هي ودكاريكي هي خلش يجري استغلالي يكاد خرابي بيكاد يعني حقيقة أما لبرتو شتني هم قسيب وهم قسيب كده كواتا وليس كل ما حضر أهله حان وقته فعشان التوقيت إيش مهمة وقت إيش مهمة شرطني هم وشتك أزاندريت وهروا خلق كشي أوبن كبيان بوتيت كاتي هات بيبوتري زور ورد أما بو مسائل تعامل كده لا شو أزكي عندنا شو كجاري واهي هندك شد لهندك كاتا أو تري خوي حقق سكا خلق كاش حقي خويتي أو ببيسن بلام أو توقيتي كإنسانك لو شوينا يا لو مجلسا يا لو كاتا أو قسيتي أكاد بوالد يدد أو حق أو راسي بتباطل لخلش من خلق جاتي كاتو بس كتوقيتا كتوقيتي أوني كاتا كاتي أوني أو قسي لو يافر بدري هاد بو عبد الرحمن كري حوف بخليفة إيمان دارنا فرمي عمير المؤمن أو كبا كورتي أو خلقي أوني توقسانة أبوكي بابشينو مدينة لما دينا مهاجر وأنصار من خلشي في منتزين تيجي يشتون شينا مانا أو كاتا هم لقسكا وكو خويقان هم وكو خوشي لشوني خويا دايقان يعني خلي في إيمان داران مالي كل خطاب رضي الله سربيت رأيكي بلاو بنرغبو لقرانو يا بو مدينة لمباشرة كاقرانو بو مدينة بيكسر لجمعية كما أشيت السامبين بلا فرميد فقال والله لا أقومن به في أول مقام أقومه بالمدينة يعني إن شاء الله بسون بقى الله كجيش مو مدينة اللي يكم جيشتن مو مدينة اللي يكم جاي كتاعدة هاسم قصب وقلشي كم هاسمو أم بابته يعني شون باباتي شي هنو كيو ضرورة ودور دا أخي حجي جبو يعني أخي حجي عمري بقى حتى لو تاركها أفرمكو ملق سها توا أمي بيكم نميز بيكم بيشتر بلا مو أهستكم كي أستاب حاتو تبيشو بالمر يقوى بالي بيو نام تصوركم أجل من زيك بيت يعني رواياتي شي بخاري وفرميت تصوركم شو إسكاتي وك أقصيكم أقصي أول ما قرت نموت بلام كي سايكم واهستكم أجل من زيك بيت بويا وتركتهم بودم ابن عباس فرمي فقديمنا المدينة طبعا حديث ابن عباس جرت عبد الرحمن كروع أبو جاي ابن عباس رضي الله عنه خوي باوشي بفرمي قديمنا المدينة قال فقال كشينا ومدينة عمر كل خطاب رضي الله عنه طبعا رواياتي كيا بتفصيل هاتوا أشياء تسلمي بر طبعا أبو تاري عمر كل خطاب كرنج ملهم لهم وتركاني كي مطولت له أشياء تسلمي بر قصب وخرشية كاتو فلمت كاتن ليكم أو كسيك ليتي أجات وكخوي ليتي بقات فعشانش
چۆن ئەڵێیت توانای وڵاخەکەی تا شوێ ڕۆژ ینی مەسافەی چەند ئەیتوانی بڕوات با بڕوات و ئەم قسانە بگەێنێ بەسگە کەسێک تێی ناگات بڵاوی نەکاتەوە لە خۆ توانین مەکە و خۆی تێبگە لەو وتارایە بۆ نمونە بم بداتە دەست پێکات ئینەڵا بەعثە محەممەدەن صلى الله عليه وسلم بالحق وأنزل عليه الكتاب فكان فيما أنزل آيات الرجم تفصيلك وتارك دور دري جهدات كالله سبحانه وتعالى في غنبري بحقنا الدواء وقرآني بو دابزان دواء وليش لو عني كأحكام بو دابزي بو أمان قضي رجم بو يعني رجم إزانيشي اتش بياو تش آفرتك كمسر الميردار بيان خاون خيزان بابلين بياو تش خاون خيزان بيت رجمه لە یا باسی ئەو قزیە کامی خۆی خەتا بەزای خۆی لە بێتە فەرمێت کە پێغەمبەری خوا علیه وسلم لە زەمانی خۆیە خەڵکێکە و کاری کردی بە لێی وەشا بێتوانێ ژنی هەبوو بێت یان ژنەکە مێردی هەبوو بێت با بڵین بەدباران کراون پێغەمبەری خوا کردوێتی و ئەبوبەکر کردوێتی و ئەسحاب و هاوڵان کردوویانە خەمی ئەو مەوردەوە دەڕۆژ بڕوات و تێبپەڕێت و خەڵکێک بێ بڵێ وڵاهی ئەمە لە قورئانە تیای نیە مەنی مەدەم لە قورئانە تیای نیە کەواتە ڕەجم وجودی نیە یعنی عەجیبە یعنی لە سەردەمی بوخاری ڕحیمە الله فرمو دكا جيرته وان الى ابن عباس وان عمر بن الخطاب لزمني خويا مخافو ترسي وهي بوتشكا بلا لقل انتشار الاسلام لقل الله بنو الاسلام امن عفك لانا دروس بين يعني كابرا بي استيعابناك يا بدلين يا حسين يا ديت الاولاد بويك خوب زيته ولا قزيك قزيك مثلا بون من الزاهد يا وافي دلك يوت كمحرج بلا برشاوي خلشيه نار حد بي بي تاويل شي بونك ديال نفيه كادين مباشره ماشي مثلا خبال لو شي مثلا بابلين اللي صافي شو بيت نفي شتيك كاتك لديني الله سبحانه وتعالى ثابت بو ايتر دريجه بابلين متاركي امام عمر الخطاب رضي الله ورحمته خويلي ببرحال او كتي دايه متاركي اداته طبعا دو عباسي سقيفي بني سعيده كدو عباسي خلافه كوتشون ابو بكر الصديق رضي الله خويلي ببو بخليفه شون مثلا انصار مش خليبو كيشب كيو تبين يعني ولا سلو شيب كان بخليفه شكو بيغنبري خويا صلى صحابه كان شاورنا من بيغنبري خويا وفاتك حكت يعني هيجي شي بما في عمر رضي الله خويلي عمر يقول الخطاب رضي الله خويلي بيت بداش يعني تهرشي كدو لا كسي يقول لك مردوه بيان استيعابنا بيان قرز بو كفي غن بدل فركا لناوي انا ميتو بجي بجي يعني هذا شو بو شايش قرز دروز كان ناخي انا لا لا واقع ولا ناو مجتمعكم ملقاكيها لبر او يعني باشر دولتي شي تاع الاسلام فتح مكي كردوا مدينه وردوا قبائل وبهزارها خلق بداها هزار خلق صدها هزار خلق وردوا هاتوا تنو دائري الاسلام برفراوان بو نماني سلطه پیغمبري خواجه عليه الصلاه والسلام پيشي شي گوريا دبره بلبليك وكيشك دوز بو لا اصلي قزك هذا شيب كان خليفه لسرت هذا بس اي حادثه ياك جاوش عجيبه ما حادثه سقيفه بني سعيده بازك ك شيش جات ابن عباس رضي خويه ليش يعني ابن عباس حادثه كما بوجهت له فرموده ذاك عمر كل خطاب رضي الله سبع شي وتو شلون يوتو او كانت تشجح مليان كدوه بارحال ام فرموده اويك بخاري رحمه الله اي بد اشارتي في بدايه من ما دام لم بابا هنا ياتي باسي اتفاق اهل العلم قال سر بابته كان وهروها باسي مكانتي مدينه اكاد حقيقه ك افرم دار هجريه دار سنيه موضعي مهاجرين وانصار مكانته غوريها ولانش بازك والله اعلم فاشن بخاري رحمه الله فرموديش كاهنيت بجماره حوزارو سياسه بستشوار فرمي حدثنا سليمان بن حرب حدثنا حماد عن ايوب عن محمد قال كنا عند ابي هريره رضي الله عنه وعلي فرموديش كاهنيت بجماره حوزارو سياسه بستشوار فرمي حدثنا سليمان بن حرب حدثنا حماد عن ايوب عن محمد قال

جلیدا پوشی بو هر دو جلکا یعنی تایبت بون لکیتان دروس کرابون قماشکی پاشانیش رنگ رنگ رنگاوران کرابون هتا دیگه فرمون رنگی سور کراون اترشته شی بوکچونلی فقیر بو جلیش فقیر بولا بریا افرمیت فتمخطا جلکی آوا کوکر دو باهر رزای خوایلی بیت یعنی بلغمی تیکرد تفیشی تیکرد لجلکان دوی فرموی خوی فرموی بخین بخین ابو هريرة يتمخط في الكتاني شون ريد بحبح وايلي هاتو ابو هريرة تفكات النوج اللي كوكا كتانا بويك تيما بقيني كمان اصلي خواني بيدنا شوتهم هاولا ك ك دنيا اگر قرابيش لجسم ولا شكرو له هيكل يانا خوان بيشاني خلقي داوتو بايتشل جيبون بيشتر لخوان نقوراون لبر اودي هذا فرمت وايلي هاتو ابو هريره الرزاق خويلي بدا باهر وايلي هاتو تفكات انه تقاتك كتان والله لقد رايتني واني لاجر لاخر فيما بين منبر رسول الله الى حجره عائشه مغشيا علي سين بخوا كاذبوا ام ابو هريره لبيني من بركي في غنبري خويا عليه السلام تا حجرك عائشه لو بيني منبر حجرك افرم والله اكوتم ابو لاموانه لچيا لبرسا انا مو بيخوم يا ساعه تفكم انا قام صليك شازو مثلا جيني شازو بيشتر اوهابو فرمي والله فيجيء الجائي فيضع رجله على عنقي ويرى اني مجنون وما بي من جنون ما بي الا الجوع يتخلق هات وانا زاني كابو لاموانه في لهاتو عدد وابك كسك في لبيت مثلا ككوتوا چایان گرتو دسی قاشن خصوص سرملی تا او کوفیا کبری بدات بو فیا کبری بدات فرم و انا زانی فهم لهاتو بلان والله نفهم لهاتبو نا بولانوی او انا بو تنها لتا برسا مثلا برسیا کیت هیچ نو بیخوم به وش کوتبو ابو لاموانی باسی خو طبعا فرمو دک کهنایتی باسی بینی من بلکی پیغمبر خو علی وسلم و حجره عائشه کات که اهلی صفا لما طبعا امام ابو رضا کو لیبت اهلی صفا بو ما وتواني لو عنك ندارك أبون ويا المتي دراون لو منطقي ما وتلو مزجوتك ما ونتو هرتشان ده بير ما نشيه شخصيتي شيخ أبو هريرة رضي الله عنه سبق من الإسلام بوني درنجو وكانت أو صالح إسلام بيك صالح فتحي خيبرة يعني صالح فتحي خيبرة وكانت أبو هريرة رضي الله عنه أبيته مسلمان بمعنى أبو هريرة توانا أويها مو بشي إشكا يعني لو صحابيك إيش يبكاتو وإيش يدسكيت بس وعدي دابو ك في غمرة خواب جنين عليه الصلاة والسلام يعني ببردوامي لقى قسمة الرسول أبي عليه الصلاة والسلام ناو بقولتك في غمرة خواب أبي بوي ببردوامي حد شيء رسول أي فرمة بي بيسيتو بلا يبكاتو يعني لبر الحرصية جنا داعي مثلا خواب دنو دنيا وأمانة حال شيء وهاي اللي هاتبو لبر لأهل الصفح حساب كلام يعني لو أنا بنك ما بنو الناو بقولتك وخلق خيري فيها كذن جاء حالي خوي بازك هذا فيلم زورجار كأوهم بصرها تنهال برسابو جنا والله نا بهوجبونكم إلى قيبة بابلين فيلي هات نون أبو لفرمو دي جمالة حوزار وسيصد وبستوبين جاء الإمام البخاري رحمه الله فرمي حدثنا محمد بن كثير أخبرنا سفيان عن عبد الرحمن بن عابس قال سئل ابن عباس أشهدت العيد مع النبي صلى الله عليه وسلم وكيف يشتر باسم كله فرمو دي حوزار وسيصد وبستوسي إشارتكم في هذا فرميت برسالة لابن عباس كرزا يخوي لي وتيان لخدمتي في غنبري خوي عليه الصلاة والسلام نيجي جشن كردوه يعني أو فترة كتو وشو تخدمتي نيجي جشن لخدمتي كردوه قال نعم ولولا منزلتي منه ما شهيته من صغري يعني كشوم لبرو نبوك أهلي تكليف بوم وبشوم نيجي كم من عبوم بمع لبرو إلا زول خدمتي في غنبري عبوم من عبوم بردم بابلين أما زاي في غنبري خوي عليه الصلاة والسلام بردم لخدمتي أبوه فرميت بهوي أوي قرب من النبي غنبري خواه أشوم لقال يا أبو نوجي جزنا كان فرميت فأتى العلم الذي عند دار كثير بن الصلت فصلى طبعا مالك أبو مالي كثير كل الصلت أما الله لدوه وفاة النبي غنبري خواه عليه الصلاة والسلام دروس كراو مالش يقول أبو برام أو شو نبوه ك بيجو شو نبوه ماله تقريبا روجو أو شو نبوه كمصلى النبي غنبري خواه عليه الصلاة والسلام شو نبوه يشكرني النبي غنبري خواه ولا كاتي نوجي جزنا كان شو عادة نوجي جزن

Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wa salatu wa salam ala Rasulillah. Allahumma iftah lana abwaab rahmatika wa alhiqna bis salihin. Allahumma alimna ma anfa'na wa anfa'na bima 'allamtana wa zidna 'ilman wa fahman fid din. Darsi rabudu hande darkana kani nujma basker bas niyat makert bas qiyam ma'al qudra makert bas takbiratul ihram makert bas qira'atul fatiha makert باسي ركوع ما كرت باسي الاعتدال بعد الركوع ما كرت لباشوي آخر شت كهاتين السجود مرتين لكل ركعتي قلت مان لو أركانانيش كبيوستا لنويش بيكي أو سجودية كلها ركعتي قدو سجودية أو بيدرين سي بيدرين ركن يعني أقربتو إنسان لقيسي تو ركعتك يكسس دبير كعتا أو ركعتها لبويسي ناقصة ودبير كعتك يترب كاتو إعادة يعني هلا نانو يجكي وبيري هاتو دبي ركعتي يشترب كاتو جيش بوينا وأكمل السجود بس السجود ما كرت كلهم يان ساكتر كهم زاري باسي بمن أدنى كي دكينو لقدر أكمل كش دكين أي كبيرة كتكبير دكا تكبير ذكاء أو كاتي تكبير ذكاء ما بس تيسيه ما بس بستخواره نقر كذي الله أكبر نك كبوتي الله أكبر دز بزولي ذكاء إنزا لو أنا الله أكبر ذكاء لقر روش نكش دابي الله أكبر دز تخواره آية كاتي كدستا سجودي تشوين يكدع دانيه كم شوين ويضع ركبته يكم يان أجنو يكان دادانيه ثم يده لباشوي دستكاني عند هذاني ثم جبهته لباشوي نيوتواني هذاني لباشوي كبوكيتيا كبويد هذاني أو أكمل كيتي أو الأحاديث والجرايا لباشوي دستي خويد هذاني برامبرتسي برامبر شانكاني برامبرتسي برامبر شانكاني دستكشيتيا برامبر قبلي دبي نك أو هبي كم يكتيا فنزكان كم يك دكاتو هروها نابي بابرين أو شويني كم يدلين زقو أو بابتاني با راني بوانوسي كواتي دبي سي ليبكا دور بي لك دبي دور بي هروها كأو أنشكاني نابي لسر زيو بي دبي برين ديبكا لتنشتكاني إنزا ويقول سبحان ربي الأعلى ثلاثا أو أكمل كيت يعني اگر به تو انسان میستی جوانتنی سجود دوکا باوشه ویده با اوش حدیث کانی دیارو ثم یقول الله اکبر حین یهوی ساجدن ها کده یهوی بستخواره یهوی یعنی لکات روشنکه دریز لگر همزه الله دست بر روشنکه دکا تکبیرکه لگر سو نخواره وکه اذا سجدت فضع کفیک وارفع مرفقیک ها دستي خود دابي أنيش كانيش سيا أو برنكا أو أرسن دا لباشوي دين سيري أو فرقاني كلابيني بياو آفلتي لي باز دكي أو لي رباسي أو دكي كان إذا صلى صلى الله عليه وسلم فرج بين يديه حتى يبدو بياض إبطه بيغمر صلى الله عليه وسلم حتى إيرشي سيا بديار دكا دستي خوان داتيا برز دكا زور كسيا أو لكاتي حاند حالتي يقيناكا تو قبل إنه يجي زمان عاد كي ناتو عند أسبرس كي عند حالة بس بطني كبر ده بي أكمل كيف كا يعني بعشرين نيجا كيف كا وكو قال ليش تخالف المرأة الرجل في بعض ما سبق أو شتاني كباس ماكر عفرت لوي كزيعوازية فتضم بعضها إلى بعض أثناء السجود عفرت لكاتي السجود ده بي خوي سليب كا خوي وقبينتون سندي عفرت خوي وقبينتون أكمل ترى ملان بياوكا سنديسيا نبي ليك دربي أعصاي كاني جستي الجلوس بين سجدتين هروها راوستان دانشتن لبيني دو سجدة كرسيا بهمان شيء والركنة ركني سيا ركني نويشة يعني كسي قبيت اوه يكردو الراس راوانستا سوك اعقادر اعتدال لبيني سجدة كاني سيا كدري سجدتين جلوس دبي جلوس بي كسي تواوسيا خوي قيش تعقيد نكتو يستا اوها نشتا قيتين اندر راس تخو نشتا دان نشتي كاكات راس تخو بتشو سلمي سجودي دوام بيكا جلوسك نكرت يا كدرين جلوس يعني تواب بشتكي تليبتو بشتكي بقريتو
بيار رونو عاش قاعد دانش نكبت الشيبيك نكلني وين ريقا بكريتو لنا ساري قريقا بكريتو. دليل ذلك ثم ارفع حتى تطمئن جالسا. دليل ما انسيا او كيكا نوجك غرد كر او احكامنا هم لا يورجي لا احد يسي ورجي له برو نوجك بو شيبكا ثم ارفع لباسويك سجود بدبرت هستو حتى تطمئن جالسا. باشو سجود بدبر لسجودك هستو دامنيش حتى تطمئن حتى اطمئنان بقدر بين سبحان الله يجي بقدر استغفر الله يجي انسانك تي انسانك منيتو اقل كيتي. يشترط لصحته مراعاة الأمور التالية لبو أوي أو جلوس دروز بي دروس دانشني كتابي دبي أو دانشني مبست عبادت بي يعني لناو نوجكتو حتما حمو أو أركانانا من بيوسيا بس هي وطمهاميان بيوسيا بنيت هي كواتا أن يقصد بجلوس العبادة شتكوي لينك أو يبكى بابرين ما رغم بيشي دادي لترسان صدقا هر دستو او لو كاتي او هستانو ايسيا لبو حساب نيا لبو سلم نيسب كاتوا سجود دكي باتوا لبرسي سجود دكي لباتوا لبر هستانو وكي سجود دكي طوابوا والان هستانو وكي لبرسي بولي وبترسي اقوا انزا هر دستو كواتي استاك هستانو وكي ايسيا هستانو وكي لبر عبادتو ليدوجي اقر بيتو لبشتي دي بيناكي ألا يطوله كبشيوك دريج بكا دريج بوني شي زور دريج بوني شي زور يعني سي وكل تشهودي زياتر بي تو تشهودك ديارة هناك ريتو أو جلوسة لتشهودك إيسيا دريج تربي هروها ما نوي بمقدار تصبيحة على أقل أو جلوسة دبي إطمئناني تدابي أو الشرطي دي. بقدر سي بقدر بي كسب التسبيح سبحان الله يشبك استغفر الله يشبك الحمد لله يشبك. الجلوس الاخير او زاني ما الجلوس بين السجدتين سيا او يشبه ما شيء ركنك دبي بوش شرطانه كانسانك زي بزيبك. نويم الجلوس الاخير كدانشني اخير او دانشني كلا اخر ركعده هي بهما شيء باشوي كا او دانشني كلا دواوي سيدي دواوي سلام دي بهما شيوا او دانشنش حتما كسكر دانش تشهدي تيدا او بابتانا او هاد لنا ود مينيتو هل هو اطمئناني تيدا هل هو تطويل كشي شرط كاني بلام دبي ما بس تكي سبي لو دانشنش كهر دستو ما بس تكي عبادت بي بهما شيوا. ديم يا تشهد في الجلوس الاخير كشا شا تشهد بك تحياتي ولي أو تحياتا كركنة التي لجلسة آخرة بقول جلسة كا تبو ركن بو هروها شهادة مانيش تحياتي شتيا بهماشي ركنة لركعات لها مركعتي شي أخير ماشي تواجب بي تسنة بي تكو ما باسي أركان دك اندرين كاكا بشتيك دي وتري الصلاة نويش أو مرزاني تيدا بي أو مرزاني تيدا بي كاو كان الركوع والسجود وأبابتاني تيدا عند نويش مان هي كبيدر النويج بلام هي أي شوازي تيا شوازي تدا لقى النويج شيء تي وكون نويج كانيتر أو كاني أو نويج سجود وركوع أو بابا تدانة أركاني خوي عطا نويج زنا زش تي هي أيش بهمان شو أركاني تعبتي خوي هي بلام أو كانيتر أو أركان أنا دبيت هي دات زي بزي بكرية وكون جارة أقله لين باسي أقل تحيات سندا حتى وأشهد أن محمدا رسول الله طوى التحيات لله السلام عليك أيها النبي بهما الشيء ولا باشوي وصيغة الكاملة المفضلة لدى الشافعي صيغة كاملة مفضلة لا إمام شافعي دوميانا التحيات والمباركات والصلاوات والطيبات لله السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله طبعا أون دي تحيات أون دي أدي وكيدي أوكيدي بي ودوتي الصلاوات صلاواتي سي صلاواتي إبراهيم كانت التحيات أون دي صلوات تيدا تحيان نخير تشهد تيدا نخير أدي أوتيا صلوات دانا لسر بيغمر صلاة كويا تحيات ركنك لأركان كانيس أركان كاني نوش كسي كدبي أو تحياتي بلي أو تحياتي سيا بلي. ينبغي في قراءة التشهد مراعاة ما يلي

هروها سورتي قل يا أيها الكافرون بخوينة چونك بود دبيت براءت للشرك واتا رزقار بون يا قتار بون لهاو بشي پيدا کردن وسود بخش بو يكتا پرستي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: وشرك وأن أقترف على نفسي سوءا أو أجره إلى مسلم.
1: خدايا أي زاني غيب آشكرا أي بديهي نري آسمان كانوا زبي پروردگارو پاشای هم مشتکان شایتی دادم که هیچ پرسراویگ نیه بحق جگل لتو پنا دگرم پید لخراپی نفسم و لخراپی شیطانو هاو بجدانان ولوی که خراپیگ بهینم بسر نفسم دا یان بی آلینم لمسلمانی کوا. پیغمبر صلی الله علیه و سلم ندخلت حتى سورتي سجدو سورتي ملچي دخويند. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: أنزلت وبنبيك الذي أرسلت.
1: خدايا نفسم تسليمي تو كردو كارو باري خون داي دستي تو والروم كردتو بشتم بست بتو ببي خوش بون حسبي كردنو بترسان لتو هيت حشار قو شويني رزقار بون يبنيا مگر بولاي تو باورم هنا وبكتيبكت كداد بزاندو تخواروا وبو پیغمبرت صلى الله عليه وسلم كنار دوتو روانت كردوا اگر اما بليتو بمريد لسر فترت دمري وباكو تاشتيكت بيت كدي ليت سنتا اگر لشي گران بو دزنوش بشوري پیش خوتن عمر پرسياري لپیغمبر صلى الله عليه وسلم كرت ايا يچيك لئيما دتوانت بخويت بلش گرانيوا فرموي بله اگر خونی راست و خوش الرؤیا یا خونی درو ناخوش الحلم تبینی چی دکن؟ خونی خوش و تاک للاین خداویو خونی ناخوش لشیطانویو اگر یچک لئیو خونی خوشی بینی با لای خوش ویستی خوی نبه باسی نکات و کرتی اوشتانی کدیکات لکاتی بینینی خونی ناخوش دا امانن یک سی جار تفدکات بلای چپی دا دو سيزار پنا دگري بخداي گورا لشيطانو لخراپي اوي كا بينيويتي سي للايكاز باسي ناكاتو نايجيارتوا چوار لسر اولا يو وردگاري كا لسريبوا بنت هل دستيو نويج دكات اگر ويستي ذكري داس لچين لخوداو خولين كوتن
0: أعوذ بكلمات الله التامات من غضبه وعقابه.

0: نادگرم بوش تو و کانی خدای جورا لخشمو سزايو لخرابي بندكانيو لشيتي شيطان كانو لو كاتانيك لجيان دا دين لام بو قمرا كردنم يا كاتيك لسر مرق دام دين لام
1: هكاس شو دشيت السرجي بيش خوتن بلي السرجي سبحان الله الحمد لله الله أكبر لا إله إلا الله ولا حول ولا قوة إلا بالله غفرت له ذنوبه وإن كانت مثل زبد البحر قال هم هنا كان يخوش ديقر بهندي درياو كفكان شبه لها مستيك بيسر زبيدا

جعل الله الكعبة البيت الحرام قياما للناس والشهر الحرام والشهر الحرام

أنت على كل شيء وأنت على كل شيء شهيد. إن تعذبهم فإنهم عبادك

دنجی بزوتنوی اسلامیه لا کردستان.